0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة تكثيف الجهود لتخفيض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة في المنطقة، كما أكد ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع نظري الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات الثنائية مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الأعمار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لم تعقد بعد الصفقة التي يراها ضرورية لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، موضحا أن أسعار النفط ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من مزاعم وشكوك عامة حول تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وأشار المركز الإعلامي لأن هيئة المحطات النووية أكدت أن مشروع الضبعة يتم تنفيذه وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان المعمول بها دوليا. وشددت الهيئة على أن جميع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات تنفذ وفقا معايير الجودة العالمية وتقضي لعمليات التفتيش والفحص المستمرة. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس الجاري. اقتصاديا، الدكتور المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك في حفل وضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخدم الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة. رياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك استعدادا لخوض المباراة الودية أمام فريق برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد للموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي وواحدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره، في امان وفي ابتسامه، السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
4: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا بصحيه وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM 3/18/8/2026. هو ده تاريخنا النهارده، والقاهره درجه حرارتها 34-24، اسكندريه 34-23، الاسماعيليه 36-24، شرم الشيخ والغردقه 38-29. يلا صباحوا علينا على واتساب الراديو 90-90-410-400-90-94، فيسبوك بيج الراديو 90-90. يلا بينا، وساعه 90 قويه، اهداء لكل الصبحيه.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: بص يا سعيد، بص يا سعيدة، في إكسير السعادة النهاردة مبدئيا كده بيتم الاحتفال باليوم العالمي لإيه بقى؟ اسمه اليوم العالمي لعدم الاستسلام. فإكسير السعادة أستاذ في الحتة دي، فجاي يقولك لا تستسلم للعوائق والصعوبات اللي بتقابلها في طريقك، اتحداها ودوس وكمل. لا تستسلم للقوالب الثابتة اللي معظم الناس بتفكر بيها وطريقة الفكرة العقيمة القديمة. فكر بطريقتك أنت، بإبداعك أنت، واعمل قالب جديد يناسبك أنت والناس تمشي وراك أنت. لا تستسلم لما تحاول مرة وتقع ومرة وتقع. ممكن محاولاتك كل مليون على فكرة تنجح نجاح ساحق، والمحاولات اللي قبلها كانت مش فاشلة، هي محاولات بتحضرك للمحاولة الناجحة. لا تستسلم للشعور بالتعب والزهق، خد استراحة، خد بريك، واشحن طاقتك وارجع كمل. لا تستسلم للمقارنات، واعمل قصة نجاح مختلفة بنفسك لنفسك من غير ما تحدد لها وقت أو ديدلاين. لا تستسلم للروتين، هو قاتل للسعادة. اكسر الدايرة اللي بتدور فيها كل يوم واعمل حاجة تخرج بيها برا الدايرة، وبعد كده يا جدع ابقى ارجع تاني جواها. لا تستسلم للخوف من اي حاجة، اتحدى وواجه. لا تستسلم لو حسيت ان حلمك اكبر منك وانك مش قادر تحققه لوحدك. سباق الالف ميل بيبدأ زي ما احنا عارفين بحتة خطوة صغيرة خالص، وخطوة على خطوة على خطوة على خطوة هتكمل السباق، وكمان هتفوز في السباق على فكرة. لا تستسلم للحزن والضغط والكآبة والناس اللي بتنشر الطاقة السلبية. ابتسم وضحك من قلبك، ولما تلاقي حد بيحاول يعكر ده قول هتؤخركم. أخركم ايه؟ انا مش هستسلم. لا تستسلم للسوشيال ميديا اللي بتاخد من طاقتك وبتاخد من راحتك وبتاخد من هدوءك ونفسيتك وسلامك النفسي. ما تخليهاش ابدا ابدا تأثر عليك. صباح الفل، صباح السعادة. طارق صباح الفل، صباح الفل يا شيمو، صباح الفل أني، صباح الفل اسكندراني، صباح الفل محمود صابر، زك حودة ونوسة وإلهام، صباح الفل ومريم الحناوي، صباح الجمال وملاك وأيمن شاهين وحنان بدران وحنان نعيم وحبيبة وأحمد إبراهيم وعبد الهادي، كل الناس الحلوة اللي بتصبح علينا منورين. لسه مستنيين المزيد والمزيد. صباح علينا على واتساب راديو 90 90 010 400 90 90 4. صباح الفل.
2: صباح الخير أحمد يونس، معك على راديو 90 90.
3: Just feel so good.
1: أسامة الفرماوي صباح الفل، هند صباح الفل، عامر صباح الفل.

امبارح كان في مؤتمر صحفي لوزير التربيه والتعليم، وخلال المؤتمر صرح بعدد من القرارات. خلينا نلخصها لكم. هيتم اتاحه مناهج البكالوريا المصريه خلال الاسبوع ده على موقع الوزاره، وشدد على ان لا يمكن دمج مسارين بشهاده البكالوريا المصريه، لكن يمكن تغيير المسار باستبدال مواد. صرح ان في 11 ماده في البكالوريا المصريه تم اعتمادها من شهاده البكالوريا الدوليه الاي بي. وخلال المؤتمر نفى وزير التربيه والتعليم الاشاعات اللي طلعت بتاجيل ميعاد الدراسه، والسنه الدراسيه هتبدا في ميعادها يوم 12 سبتمبر وهتنتهي يوم 24/6/2027. يبقى الدراسه 12 سبتمبر، مفيش تأجيل. كمان الوزير نفى صحة الكلام اللي تردد عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد بنسبة 20% وقال مش صح. ونفى كمان الأخبار اللي ترددت عن إن كل طلاب المدارس لازم يحفظوا جزئين من القرآن، قال برضو كلام مش صح. سلم على مريم، وسلم على رحاب العطار، وسلم على عماد وجورج نبيل. صباح الفل، صباح العسل. عايزين ساعة لجورج، احنا بدأنا جورج امبارح كان ليه بتاع اربع اغاني في اول الحلقة، مش هينفع كل يوم. وفاء صباح الفل، مكرم مبرنا حبايبي صباح الهنا، هند صباح الفل، وسنة اسقص.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار باعتبار الخميس 27 أغسطس أجازة رسمية مقطوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وكل مصر بألف خير، وده هيكون بدل الثلاث 25 أغسطس. مجلس الوزراء وافق على إقامة معرض دولي بعنوان مدن مصر الغارقة إيزيس في واحد من أشهر المتاحف في شيكاغو الأمريكية، ويكون من 20 فبراير ل 19 سبتمبر 2027.

خد عندك فريق جامد جدا، فريق سباقات جامعة عين شمس فاز بالمركز الأول عالميا على فئة الذكاء الاصطناعي في مسابقة فورمولا ستودنتس في بريطانيا، وحقق عدد من المراكز المتقدمة في الفئات الأخرى، واحتل المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة. عاش طلاب عين شمس. أنا قلبي ما هوش

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الراديو 90-90
3: يا صباح الرعب، وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير أو النوم. أو أقولك الأحسن،

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة. انت وانا وصباحك مطرحك على راديو 90 FM. اي سارق دايما هتلاقيه في الغالب بيخلص دايما ب 99 قرش، بدل ما نقول حاجة 50 جنيه بقت 49 99، فتحس انها ارخص وكأنها حاجة بحاجة 40 مثلا مش ب 50. ايوه، اللعب في الحتة دي هايل وبيجيب نتيجة. كلنا لا شعوريا بنركز مع الرقم الصحيح ومش بنركز مع الفكة اللي جنب منه. المزيكا الهادية اللي بتشتغل في محلات الملابس بتخليك تقضي اكبر وقت في المحل، بترتاح، بيبقى في نوع من الهدوء كده، وبالتالي تشتري اكتر وتقيس اكتر وتجرب اكتر وتدفع اكتر. اليافطة الضخمة المكتوب عليها تخفيضات او سيل او اوكازيون او خصم يصل ل 50 و70%، محلات كتير بتعملها كخدعة تسويقية وبيحطوا الحاجة بعد الخصم بنفس سعرها ويحطوا سعر وهمي اعلى واعلى واعلى. وفي الحاجات الاونلاين دايما يجيبوا رجلك بجملة الشحن مجانا للطلبات فوق كذا، فحتى لو انت عايز تشتري حاجة واحدة بس بتضيف حاجات تانية تشتريها عشان توصل للمبلغ المعين وتاخد الشحن المجاني، فانت كده فتو على فكرة، ما فتش نفسك. عرض لفترة محدودة وعرض حتى نفاذ الكمية، دي اكتر جملة بتخلينا نشتري كتير وبسرعة وناخد اكتر من احتياجاتنا بكتير. ممكن تشتري حاجات اصلا احنا مش محتاجينها، ما هو لفترة محدودة بقى، احنا خايفين العرض يخلص المجاعة هتفتح. وفي الحقيقة ما بيبقاش لا فترة محدودة ولا نيلة، كل ما الحاجة بتخلص بيجيبوا منها تاني عادي جدا، ولكنها بتتحسب على طول بسبب بسبب جملة عرض لفترة محدودة. الألوان الزاهية بتحسن المود وتخليك عاوز تشتري أكتر. بتلاقي محلات بتعرض منتجاتها اللي ألوانها زاهية كده في المقدمة، سواء لبس أو أكل أو حلويات أو لعب أطفال، الألوان اللي تشد. وكمان الكورن فليكس لو لاحظت هتلاقي كل الشخصيات بصة لتحته كأنها بصة لنفس طول الطفل عشان الطفل يشوف الكاركتر اللي عليه بتبصله هو ويطلب من أهله أنهم يشتروا ليه. يا لهوي، في محلات شهيرة جدا بتصمم المحلات نفسها بطريقة شبه المتاهة بحيث يضمنوا انك هتقعد عندنا اكتر وقت ممكن غصب عنك وتشوف اكبر وقت من المنتجات غصب عنك وبالتالي تشتري اكتر. في محلات تانية زي الهايبر ماركتس مثلا والسوبر ماركتس الكبيرة وتلاقيهم كل شوية بيغيروا اماكن الحاجات. انت متعود انت داخل مثلا، انا داخل اجيب ازازة كاتشب مثلا، انت داخل يا راحت فين؟ يقولك لا يا فندم هي هناك كده. فعندما توصل هناك حضرتك هتتكعبل في حاجة واثنين وثلاثة وتشتري حاجة ملهاش أي لازمة. في الهايبر ماركتس برضو والسوبر ماركتس الكبيرة بتلاقي وانت مستني عند الكاشير حاجات كده مرصوصة قدامك، اتش البان مثلا، امان امز مثلا، دايما بيبقى في حاجات معينة كده محطوطة، وبطاريات مثلا. فبيقولك الحاجات دي يعني بتبقى فكرتها ايه؟

0: الحب وده بالقلب في شوق كلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام.
1: انت عارف الساعة التانية عندنا ايه؟ عندنا ده عملناها الأسبوع اللي فات وكانت الساعة الأولى. الساعة التانية عشان من صبحوية الساعة التانية اللي ما بيلحقوش الساعة الأولى هندلعهم بقى. الساعة التانية كلها أغاني طربية فقط، فاوعى اوعى اوعى يفوتك الساعة التانية يا باشا. عرفت الساعة التانية فيها ايه؟ ولا أقول كمان؟ نقول كمان.

0: يبقى تفوتك الساعة الثانية والنبي ده ينفع، والنبي ده كلام ينفع تسيب الحاجات العظمة اللي هتحصل في الساعة الثانية. أنا قلت هو قد أعذر من أزعر. يلا بينا نروح للبرج في الدرج، بس استعد للساعة الثانية فيها شوية أغاني نسرين بتقول هسجلها. نصيحة، لأن هي كلها أغاني عظمة الحقيقة وما فيهاش كلام، مفيش كلام، أنا هبقى قاعد أسمع زيكم. فيلا بينا استعدوا بقى.
1: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
0: يا برج الجدي، حاول تحب اللي انت بتعمله اكتر من كده شوية، واستمتع بيه شوية عن كده شويتين تلاتة، عشان ما تفضلش حاسس انه حمل تقيل. طب اداله نقطة ضعفك ممكن تتحول لنقطة قوة لو عرفت تستغلها صح، بس المفروض مين يفهم. طب يا حوت، بدأت تحسه غلطة معينة عملتها، غالبا انت كنت واخد فكرة غلط عن شخص ومش عارف تتراجع وتصحح اللي عملته بسبب الفكرة دي. بيقول لك حاول، المحاولة حد ذاتها نجاح. طيب الحمل، انت ماشي بمبدأ من زمان ان عدو صديقك هو عدوك، وانت حر يا باشا، بس يعني مش لازم تفرض على اصحابك ان هم عادوا اعدائك على فكرة. طور، مهما وجدت صعوبات خليك متأكد انك هتوصل للي انت عاوزه وهتحققه، لانك لما بتحط حاجة في دماغك انت عارف كويس انك بتعملها، عارف قوي يا طور. طب الجوزاء، مش لاقي نفسك ولا طايق حد، وبتتحجج بالحر وبتتحجج بكل حاجة، والمدارس اللي جاية والدراسة اللي داخلة والمصاريف، بس هو انت مضغوط من حاجات كتير مع ده، ففي حاجة تانية ضغطك. شوف ايه بقى يعني، او حد مثلا سرطان، جمع معلومات اكتر عن الموضوع اللي شاغل بالك، جمع معلومات مش غلط، وبالعكس دي هتريحك جدا وتقدر تحكم حكم صح بدون اي مبالغات. الاسد بيقول مش مهم تكون انت الفايز كل مره، المهم تكون كل مره بتحس ان انت نسختك افضل من المره اللي قبلها. ماشي. طيب العذراء، اسمع يا عذراء، المثل بيقول اراد حظ ولا فدان شطاره، انت بقى شطارتك هي سر حظك الحالي، فكمل يا باشا. الميزان، دايما البدايات اكتر حاجه مشجعه للناس كلها وليك انت اكتر، بس ما تفقدش حماسك في النص الله يخليك، لان حلاوه الوصول للنهايه برضو مهمه جدا زي حماس البدايات. وقبل الاخير العقرب، محتاج تقرر من جواك انك تنسى وتفتح صفحه جديده، لازم، ده مش بالكلام مع شخص معين، انت الوحيد اللي فاهم الكلام رايح فين، فافتح صفحه جديده من جوه قبل ما تكون من بره. القوس اخيرا، بطل موضوع القلق على كل حاجه. على فكره، هو انت بينك وبين نفسك من حقك تقلق على الغالين وعلى الولاد وعلى الناس المهمه في حياتنا، بس ارجوك القلق ما تخليهوش يعني ياخد منك اكتر من كده، لان انت الحقيقه انسان طيب نقي حنين جدع، يعني فيك كميه صفات عظيمه جدا جدا، ويمكن الصفات دي هي اللي مخلياك قلق، فقلل من كده شويه. الجوزاء تاني يونس عناية، والأسد تاني حاضر، بس عشان الوقت عشان النشرة. الجوزاء، الفترة دي حاسس انك مش طايق نفسك ولا طايق حد وبتتحجج بالحر، بس الحقيقة ان في حاجات تانية في حياتنا يعني ضغطانة انت مش واخد بالك منها، الله يخليك خلي بالك منها شويتين ثلاثة، لان التراكمات كتير. عندنا رشا عيد ميلادها النهاردة، ورشا كل سنة وانت طيبة يا رشا. والبرج الاسد بيقول مش مهم نكون الفايزين في كل جولة، بس المهم كل جولة نحس ان احنا بقينا افضل من اللي فات. عايز الطور تاني، حاضر. مهما واجهتك صعوبات انت متأكد وعارف انك لما بتحط حاجة في دماغك بتعملها، فارجوك كمل، فانت قدها وقدود. العقرب، حاضر. محتاج تقرر من جوه انك تفتح صفحة جديدة مع اكس، مع فلان، مع حد معين، لان انت بتقول ده ومن جوه للأسف لسه شايل، فمش عايزينك عشان خاطري بقى تشيل اكتر من كده. نهلة عايزة الدلو تاني، حاضر. بيقولك نقطة الضعف ممكن تتحول لنقطة قوة جدا لو عرفنا نستغلها صح ونبطل دراما. لو بطلنا دراما هنستغل اي نقطة ضعف لنقطة قوة وهنقلبها لنقطة قوة. عايزين العذراء، اراد حظ ولا فدان شطارة، انت شطارتك بقى يا باشا هي سر الحظ الحلو في حياتك كلها، كمل وشوف اللي انت شاطر فيه ودوس فيه اكتر. الاسد تاني، حاضر. زي ما قلنا مش مهم تكون الفايز كل مرة، المهم تكون كل مرة بتخرج بنسخة جديدة انت مبسوط من نفسك بسببها. طيب كده يعني انا اهو. الحوت، حاضر. والجدي، حاضر. نبدأ بالجدي، حب اللي انت بتعمله اكتر من كده عشان ما تحسش انه حمل تقيل عليك قوي بالمنظر اللي انت وصله ده. الحوت، في غلطة انت حاسس انك عملتها وبتقاوح وبتكابر وبتعاند، والغلطة دي في حد كده تلط فيها في النص مالوش لازمة، فأنت أدرى. أما الميزان برضو مطلوب، بيقولك البدايات حلوة ومشجعة، بس أنا أفكرك ما تفقدش حماسك في النص، لأن أنت عندك المشكلة دي وأنت عارف كويس أنك بتبتدي عندك حماس رهيب جدا، وهم كل حاجة تقع منا في النص. أنا كده هعيد الأبراج 600 مرة. كل اللي قلته للمرة التانية بتطلب تالتة كده كده كده أوفر. عايزين الميزان، حاضر. آخر حاجة بقى الميزان، الميزان والقوس، حاضر. لا ده في بيطلب بالتلاتة وأربعة. في حد بيطلب عايز كومبو. نشوف الميزان. البدايات هو كل واحد عايز يسمعها على اسمه. البدايات حلوة ومشجعة، بس مش عايزين نفقد الحماس في النص، الله يخليك. ده لسه قايله. القوس حاضر. أهو بطل عادة القلق على كل حاجة، انت اجمل من كده، انت طيب وحنين وجدع وقلقك جاي من حبك في الناس فانت قلقان عليهم. خلاص نكتفي بهذا القدر. اللي عيد ميلاده النهاردة 18/8، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيفضل يعني دماغه مشغولة بحاجات كتير قوي، في حتة نكد شوية محتاجين نخرج منها، طموح جدا، بس دايما في حاجة كده بترد على الطموح اللي عنده، بتقول له ابقى قابلني. المطلوب منك يا أستاذي ويا أستاذتي لعيد ميلادكم النهاردة، ان انا حارب الصوت التاني ده اللي بينكد عليا. جدع اجتماعي محبوب من الناس وحلال العقد درجة اولى. طيب احنا خلصنا ساعتنا الاولى بقى، بجد بقى بجد بقى يعني الساعة التانية ما تفوتناش. اشتاشي. تمام. الاغنيه دي من الاغاني اللي هنسمعها دلوقتي، اغنيه هي دراميه شويه، بس وليد سعد. وليد سعد كلنا عارفينه كملحن عبقري الحقيقه، بس وليد سعد لما غنى عمل كام اغنيه كده، منهم سابني وراح، ومنهم غنى اغنيه عن الحج هو ولؤلؤه بنته، وغنى اجمل عتاب، في شويه حاجات كده يعني بقى عظمه زي الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي. علي الصوت بقى واسمع وليد سعد. Hope you can.

0: صباح الفل، احمد يونس معاكم على راديو 90 تاي.
1: You're the one radio.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع أوائل الثانوية العامة من مختلف المحافظات، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع الطلاب المتفوقين والتعريف بدور مصر إقليميا ودوليا. وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تنظر إلى الطلاب المتفوقين باعتبارهم ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والتقدم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة في المنطقة، كما أكد ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع نظري الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. كما تناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الأعمار. مجلس السلام بغزة أشار لأنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل مجموعتي عمل في القطاع، تتولى الأولى ملف نزع السلاح بينما تتولى الثانية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والمساعدات الإنسانية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من مزاعم وشكوك عامة حول تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وأشار المركز الإعلامي إلى أن 100 المحطات النووية أكدت أن مشروع الضبعة يتم تنفيذه وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان المعمول بها دوليا. وشددت الهيئة على أن جميع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات تنفذ وفق معايير الجودة العالمية وتقبل عمليات التفتيش والفحص المستمرة. وزارة التضامن الاجتماعي تدعيون في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 من أغسطس الجاري. اقتصاديا، المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك في حفل وضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة. رياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك استعدادا لخوض المباراة الودية أمام فريق برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد للموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: أنا نجمة ودايما في حضوري خطفة الكاميرات، إذا أو تصوير مكياج عدسات عاملة لي أزمات، جبت بولي فريش بقت جاهزة في كل الأوقات،
4: أعراض الجفاف عليا خلاص بقت بتقل، بولي فريش خليك لعنية فريش خلاص ولقينا حل.
5: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
6: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: الراديو
2: مطرحك.

0: صباح الخير من جديد، انتوا معنا صباحكم مطرحك على راديو 99 فم. تعالوا نبدا الساعه الثانيه بتقريرنا المروري مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الفل يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: خبرنا النهارده ايه يا صديقي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والاستاذ المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق الساحليه والمحافظات ايضا الساحليه الحركه المرور فيها بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاورة بعض الكثافات اللي بدأت تتعوضك في اللي جاي دلوقتي من الزراعي مناطق ألمة ومناطق اليوبي متجه لمدخل شبر الخيمة، عشان كده اللي جاي من محافظات الوجه البحري بيفضل استخدام محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات أعلى منطقة المرج والخصوص والسلام وأعلى مناطق البراجيل ومناطق بسوس، والاتجاه الآخر أعلى منطقة البساتين. في نطاق محافظة الجيزة بعض الكثافات وخاصة اللي جاي دلوقتي من مناطق طريق الصعيد وعند محطة مترو مني وداخل على مناطق البحر الأعظم، عشان كده هنروح نستخدم النهاردة طريق أبو النمرس، وأمام محطة مترو الجامعة بعض الكثافات المرية. هنروح نستخدم دلوقتي اللي جاي من أعلى كوبري فيصل ورايح مناطق المهندسين والدقي، هنروح نستخدم شارع مراد أو هنستخدم شارع الجامعة. في نطاق محافظة القاهرة عندنا بعض الكثافات في منزل العروبة اللي جاي من صلاح سالم وجاي من مسجد الرحمن الرحيم متجه الأرض المعارض، هيتأكد إن كان عندنا مصاب من الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهة دراسة الخدمات المرورية، بيفضل إن احنا نستخدم محور النصر أو هنستخدم محور الخليفة المأمون. على كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات المرورية المتجهة لشرق القاهرة، هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو أحجامهم النهاردة متوسطة، هنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. أخيرا بعض الكثافات في كورنيش النيل اللي جاي من عند منطقة الساحل ورود الفرج ورايح منطقة وسط البلد، هنروح نستخدم شارع شبرا أو امتداد أحمد حلمي. عدا ذلك الحركة المرورية بتعمل بشكل طبيعي على كافة المحاور على المحاور اللي ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: أشكرك صابر وصباحك جميل وزي الفل باشا.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. خليكم معنا لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام، ومن دلوقتي ولنهايه الحلقه هنسمع
2: اظبط يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99
0: طرب فقط. هنقفل الشباك بس حبه حلوين بقى، يعني استعدوا بقى شويه اغاني حلوه.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام واخبار الصبحيه المندمجين بهذا المود. ايه احنا اتفقنا الساعه الثانيه الطربيه بالكامل. ابعتوا لي على واتساب الراديو 90 اف ام قولوا لي ايه الدنيا، المود تمام، عايزين حاجات معينه، يلا واتساب راديو 90 010 490 90 4.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت.
1: كده يا دروب خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وزي ما اتفقنا في الساعه الاولى اللي كانوا متابعينها من الساعه النهارده الثانيه طربيه فقط، يا رب تكون حازت على اعجاب حضراتكم. ايوه الصبحيه، وهي ساعات بتبقى الساعه الاولى وساعات بتبقى الساعه الثانيه، علشان اللي بيبقى بيسمع الساعه الاولى بيكون واصل الشغل، واللي بيسمع الثانيه ده شغله 9 مثلا. فرب تكون عجبتكم ونون الروضه. ما تنسوش تنضموا لجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك، الجروب اسمه صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك. يلا نورونا، ولسه الساعة فيها كم أغنية كمان، بس هنشي بقى عشان في بريك وفي حاجات انتوا طلبتوها. عايز اسمعها لكم. سلام عليكم.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعا رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واحدة عليكي وواحدة عليا.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
3: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره في امل وفي ابتسامه السلامه في العلامه.
2: هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
4: قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك.
3: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
5: انت دلوقتي على الرقم 90 90.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع أوائل الثانوية العامة من مختلف المحافظات، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع الطلاب المتفوقين والتعريف بدور مصر إقليميا ودوليا. وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تنظر إلى الطلاب المتفوقين باعتبارهم ثروة وطنية وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والتقدم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة في المنطقة، كما أكد ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات الثنائية مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. مجلس السلام بغزة أشار إلى أنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل مجموعتين عمل في القطاع، تتولى الأولى ملف نزع السلاح بينما تتولى الثانية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والمساعدات الإنسانية. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق من الحرب في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.7% إلى 91 دولار و 49 سنتا للبرميل بعدما صعدت خلال تعاملات أمس على أعلى مستوياتها منذ نهاية يوليو الماضي. رياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك استعدادا لخوض المباراة الودية أمام فريق برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد للموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: كواكب المستقبل. يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي لحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ ومليان حاجات كتير حلوة، ده كده كده اكيد. يعني لو بدأتوا اليوم معانا فان شاء الله اليوم يبقى حلو كده، ونصحصح ونفوق مع بعض، عشان يعني خلاص بقى احنا بننهي الاسبوع، احنا في نص الاسبوع.
0: لا
1: خلاص هانت بقى، هانت.
0: بس نص الاسبوع دايما بالنسبه لك بيبقى فعلا حاجه مختلفه شويه، لانك خلاص اللي هو فوقت واشتغلت امبارح او اول امبارح، يا اما بيكون عندك حاجات اتاجلت من الاسبوع نفسه، يعني عندك مشوار متاجل، عندك حاجه رميتها اليوم الثلاث، فانت وصلت اليوم الثلاث،
1: انت وصلت
0: يعني من يوم الجمعه ولا السبت كده، خلاص اعملها بقى في
1: نص الاسبوع
0: اللي هو النهارده. فالنهارده لسه الصبح، فلسه تقدر ترتب اليوم، ترتب الحاجات اللي انت لازم تعملها وتخلصها من اول، مثلا ان هي تكون مكالمه انت ماجلها، ايميل لازم تبعته، ميتنج معين لازم ان انت تخلصه، او مشوار هتشتري حاجه، ترجع حاجه، تعمل الحاجات اللي هي دايما بتسيبها كده لنص الاسبوع مش للويك اند. فالنهارده احنا جايين ناهلك ان انت تقدر تعمل كده.
1: ولو حاسس ان انت مش مفوق كده ومش بصحصح، هتكمل معانا الساعه اللي جايه، هتصحصح وهتفوق، وده وعد مننا يعني، متلاقوش خالص. وما ان النهارده يوم التلات، واحنا دايما يوم التلات بنعمل جاي بيشكي راجع يحكي
0: بالظبط،
1: يعني ان احنا نسالكم عن حاجات انتوا حاسين ايه اكتر حاجه بتفكروا فيها، ايه اكتر حاجه سحلاكوا كده في التفكير، يعني حاجه حاسين ان انتوا مش عارفين تعملوا فيها ايه، او ما بين اختيارين اتنين ومش عارفين تختاروا اختيار معين، هتبعتوا لنا واحنا مش هنرد. اللي هيرد هم كل حد بيسمع دلوقتي هو اللي هيقول لك وجهة نظره ورأيه في الموضوع اللي انت محتار فيه،
0: ويكون مر بنفس التجربة من اول بقى الموضوع، حاجات ليها علاقة بشغلك، سفرية، جوازة، علاقة داخلها، علاقة هربان من اي حاجة من الحاجات اللي انت
1: حتى تشرب قهوة، عايز تشرب قهوة مثلا ولا شاي، برضو نقدر نساعدك.
0: طب النهاردة يعني قهوة ولا شاي انت بالنسبة لي؟
1: انا شايف النهاردة بقى شاي، بقى لنا فترة نشرب قهوة. نشرب شاي بقى بلبن النهاردة، نبسط بيه كده،
0: بداية طيبة، بداية جميلة،
1: بداية جميلة خفيفة لليوم، فنشرب شاي بلبن عادي جدا ونبقى ناس طيبة.
0: ابعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب على 010-490-904. ايه الحاجة لما يعني جات في دماغك دلوقتي، اول ما قلنا لك ايه اللي شاغل بالك، فقول لنا ايه اللي شاغل بالك وابعت لنا على الواتساب على 010-490-904.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: حتى لو

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.
5: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: لسه مكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 بيفوتكم كتير بجد لو انتوا مش بتتفرجوا علينا في الابلكيشن اللي هو الراديو 90
1: او
0: الويب سايت 90.fm لان ده هيخليك تشوف عبير لما بتنفعل بتعمل ايه.
1: ايوه بنسى موضوع عشان نكشت شعر يعني
0: طب اهو
1: نكشت شعر يعني
0: مره تجيب شعر على اليمين مره عشان مره تطلع للجمهور
1: يا جماعه لا عارفين يا جماعه دايما اي بنت عامه بتبقى قاعده زهقانه تلاقيها ايه بتجيب يا اما شعرها على اليمين يا اما على الشمال يا اما بتعدل ففي مشاكل نفسيه كده. طيب احنا عندنا
0: الدنيا حر كمان فالموضوع ملخبط شويه. طيب احنا سالناك ايه الحاجه اللي شغله بالك وايه الحاجه اللي مخلياك مشغول كده دلوقتي وعمال تفكر ومحتار وعايز تاخد راي فيها حد ما يعرفش التفاصيل قوي. هو حد ممكن يكون مر بنفس التجربه بس ما يعرفش تفاصيل حياتك قوي مش من الدايره القريبه اللي انت متعود تدردش معاه.
1: السؤال الاول في منى بعته بتقول صباح الفل عليكم احب اعرف ليه الحب الحقيقي بيختفي بعد الجواز او الصداقه حتى يا ترى ده من ضغط الحياه ولا ايه
0: ان ليه الحب الحقيقي بيختفي او الحب عموما بيختفي بعد
1: لا في الصداقه ما بيختفي
0: او حتى في الصداقه يعني ما
1: ليه؟
0: بين ده وما بين هي شايفه كده
1: في الصداقه بيختفي
0: يمكن صحابها ما حبوهاش بعد
1: اصحابها او هي معرفش
0: او هي ما حبتهمش معرفش. طيب تفتكروا يا جماعه خلينا في الجزء الاولاني اكتر يعني انه هل الحب يستمر او استمر معاكم بعد الزواج ولا ما حصلش؟ هل بعد الجواز استمر معاك الحب عادي ولا العشره برضو هي اللي بتكمل او ضغوطات الحياه ممكن تاخدك من الفكره تلاقي ان الحياه اليوميه بسرعتها هي اللي شويه مسيطره اكتر من انك تعبر عن حبك او تستقبل مشاعر مش ممكن ما تبقاش بتعبر عن حبك
1: ممكن
0: بس انك بس قادر تستقبل مشاعر من الطرف الثاني ممكن الطرف الثاني عايز يقول حاجة. عايز يعبر بشكل معين وانت لا هو ليه صباح الخير كمان
1: انت عارف أصلاً. تعرف ايه الغريب جدا في الجواز فادي ان هو عامل زي مثلا كانه
0: هو غريب نفسه
1: طبعا بس عامل كان الناس كلها بتعمل له ريفيو زي الاكل كده الناس بتدخل المطعم تطلع مبسوطه جدا والناس بتدخل المطعم تطلع مخنوقه جدا
0: او ما تطلعش خليك قاعد جوه
1: تحس انت تتلخبط يعني هل المشكله فيهم ولا في المطعم ولا في مين محدش عارف.
0: طيب في كمان انا عايز اخد راي المستمعين ده مسج بقى بتقول الافضل الاستقرار لفتره طويله في مكان واحد بالنسبه للشغل لفتره تتعدى 6 سنين واخد بوزيشن كويس مرتب معقول ولا الاحسن اطلع بره الكومفورت زون وادور على مكان تاني. تدور انت الموضوع انك لسه هتدور على مكان تاني ولا في اوفر مثلا جاي لك في عرض شغل معين فرصه شغل قدامك هي دي اللي بتفكر فيها
1: يعني فكرة الاستقرار في مكان واحد ولا انك تنقل في مكان تاني وتحاول ان انت هتنقل في مكان تاني انت عارف انك هتنقل بفلوس اكتر بس يمكن الاستقرار ما يبقاش نفس الاستقرار يمكن المكان اللي هو فيه مستقر فيه اكتر.
0: طب اللي سمعنا ولسه مغير شغله يقول لنا يعني اللي سمعنا ولسه عامل زي شفت كارير من مكان للتاني من مجال حتى مختلف لمجال راح يستكشف نفسه ويجرب ويبقى فيه تحدي بالنسبه له قول لنا. واللي سمعنا دلوقتي وبقاله كتير جدا جدا في نفس مكان شغله برضو يكلمنا يعني ابعتوا لنا كده بس رساله على 010 490 904 رساله على الواتساب عاديه خالص واحنا هنكلمك او انت ممكن تكلمنا على 2-18-10-8-66. ممكن ناس تكون سمعنا عبير تبقى بقالها 10 سنين في نفس المكان بقالها 20 سنه في نفس المكان يجي لها اكيد اوفرز ويجي لها فرص تانية لكن تفضل مكملة لأسباب معينة. ممكن ناس تانية تكون سمعانا كل سنة بيروح شغل مش بيقعد لمدة طويلة اصلا.
1: احنا عايزين نعرف بقى اللي فعلا قعد سنين كتير قوي في شغله ايه مميزات واللي بيقعد ينتقل من مكان الى اخر كده دي برضو ايه مميزات.
0: انا اعرف حد بجد بيغير شغله كل فترة صغيرة مش بقى 5 سنين ولا 6 سنين لا ممكن سنة وبعض الشركات شهور وفي مجالات على فكره يعني فيها الموضوع ده عادي يعني من المجالات الاكتر كده اعتقد الريل استيت مثلا شركات من هنا لهنا
1: طبعا طبعا
0: مع شركه مع فرصه افضل
1: يعني ممكن يبقى في سيزن هنا وفي سيزن الجاي مع حد تاني
0: مختلفه فشركات العقارات بتتغير بشكل كبير
1: ده حقيقي.
0: وفي استقرار برضو فيها يعني في بعض الشركات الكبيره فيها ممكن يبقى في استقرار لبوزيشنز معين.
1: هي الفكره كلها ان احنا محتاجين نعرف ايه المميزات عيوب وامتى اصلا بتقرر تقول انا همشي. يعني ده سؤال يمكن يجاوب للسؤال اللي معانا. انا مش عارفه مين سال السؤال في بتاع الشغل بس تعالى نشوف مين. عبد الغفار تقريبا ده سؤال هيبقى مهم قوي بالنسبه له انه امتى قرر اسيب الشغل امتى اقول ان انا هنقل من مكان لمكان او هشفت كارير. ده سؤال مهم برضه.
0: ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 وعايزين ناخد التليفونات النهارده مختلفه شويه واكتر فممكن تكلمنا على 2-18-10-8-66.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. لما سألناك على موضوع الشغل كده، بقالك قد ايه في نفس مجال شغلك وليه؟ لان جات لنا مسج ليه علاقة بحد نفسه يغير الشغل بتاعه بعد فترة 6 سنين. فجات لنا بقى مسج من اكتر حد تقريبا سمعنا، او اكتر واحد يعني قعد فترة في شغله، احمد حسن يسمعنا من اسكندرية. احمد
1: صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟
0: تمام الحمد لله.
2: تمام الحمد لله والله.
0: وصلت شغلك ولا لسه؟
2: يعني في الطريق.
0: طيب ورايح متاخر ولا ايه؟
2: لا بالعكس، انا رايح شغل، بس شغلي كله مش مرتبط بمجال الشركه يعني.
0: شغلي ماشي.
2: كله بيبقى في المجال الخارجي يعني بره الميناء.
0: طيب الميناء. انت قلت لي بقالك فتره كبيره جدا في نفس مكان شغلك ما اتغيرش، كام سنه
2: بالظبط؟ من ساعه ما اتخرجت مثلا من 2004 2005.
0: يعني كان عدينا ال 20 سنه كده، 22 مثلا تقريبا.
2: 22 سنه تقريبا.
0: ايه الرقم ده؟ ما شاء الله، هو حاجه حلوه
1: ما شاء الله.
0: بالنسبه للناس التانيه اللي سمعانا، اللي بيقول لك انا قعدت 5 سنين او قعدت سنه او سنتين في نفس مجال شغلي او في شركتي فعايز اغيرها، انت التجربه بتاعتك عامله ازاي؟ يعني ليه انت كملت؟
2: هو فعلا المقوله اللي بتقول حب ما تعمل حتى ما تعمل ما تحب، دي ما فيهاش جدال، لان انا حبيت الحاجه اللي انا بعملها عشان كده مستمر فيها. يعني انا كذا مره اتعرض لكذا موقف يخليني ان انا اكره الشغل كله، بس يعني اتغلبت عليه الحمد لله يعني.
1: طب عايز اسالك سؤال، يعني انت شغال في نفس الشركه صح؟ مش بس في نفس المجال.
2: في نفس الشركه نفس المجال. طيب. هي شركه ملاحه. تمام. بس تدرجت فيها يعني، انا يعني مش هقول لك دخلت كبير، لا تدرجت فيها.
0: فكان كل سنه او سنتين عندك تحدي جديد عادي جواها.
2: بالظبط لغايه ما وصلت ان انا دلوقتي ماسك مدير اداره التشغيل في الشركه، ف يعني احط منصب في الاداره بتاعتي.
0: هايل جدا.
1: طيب بس بقى انت ما بيجيلكش لحظات مثلا تحس اللي هو طب ما اروح مكان جديد؟ وطبعا الواحد لما بيروح مكان جديد وهو بوزيشن بياخد مرتب احسن، الموضوع يبقى تغيير، ما بتحسش الاحاسيس دي ولا بالنسبه لك عادي؟
2: اهم حاجه الراحه النفسيه بصراحه.
1: صح.
2: يعني انا معانا ناس دلوقتي مثلا اداره دلوقتي متفاهمه، الناس عايزه باقيه على الناس، يعني ده قليل لما تلاقي الكلام ده.
1: صح.
2: يعني احنا كان عندنا رئيس مجلس الاداره توفاه الله من حوالي 6 سنين، ده كان هو مؤسس الشركه. لما الاداره الجديده مسكت، لا يعني هو محترم الناس القديمه بطريقه
0: يعني كبيرة. برضو في جزء ان الاداره انت مرتاح معاهم وقادر ان انت تكمل معاهم ومتفاهمين مع بعض، فده تمام.
2: لو في العكس طبعا انت مش هتستحمل.
0: طب يا احمد بس سؤال، بس ما اعرفش بقى على حسب مجال الشغل، ما زهقتش ان انت نفس الناس كل يوم بتقابلها هي هي في نفس الشركه
1: سؤال
0: في نفس
1: مهم
0: المكتب
1: بالك.
0: ولا شغلك عشان بره المكاتب فده مخليك مش
2: هو يمكن التنوع هو اللي عامل كده
0: يعني. لو ال 22 سنه دول انت موجود في مكتب
2: بتقابل نفس الناس عادي؟ لكن لو انا قعدت في مكتب 22 سنه كان زماني
0: كنت هربت
2: الناس اللي فيه.
0: كنت هتهرب.
2: اقول لك لا.
1: صباحك كله وربي يبقى يومك حلو وجميل.
2: مبسوط جدا الناس ماتتك والله.
0: واحنا كمان تحياتنا ليك ولكل اللي شغالين بقى معاك في الشركه وكل زمايلك، صبح عليهم من الراديو 90 90 ومن برنامج لسه الصبح.
2: صباحكم زي الفل.
0: اشكرك قوي. اشكرك يا احمد قوي.
1: انت سالت سؤال مهم قوي على
0: فكره. ايوه.
1: لك اصل عارف دايما في مدارسنا زمان لما تروح المدرسه تلاقي نفس المدرسين،
0: بس بتتعود ومبسوط. على فكره في تعود يخليك مبسوط وفي تعود يخليك انا عايز امشي يعني.
1: بس مثلا شخصياتنا احنا ما تستحملش تروح نفس المكان لمده 70 سنه يعني، قصدي هتبقى عايز
0: من 2013 هنا معاك.
1: انا فاهمه انا مش معترض. ايوه بس احنا شغلنا مختلف، انت ما بتنزلش برضو كل يوم تشوف نفس الناس.
0: بشوف كل يوم
1: لا مش نايم، مش لازم. انت في ناس كتير انت بتشوفني انا لمده سنتين دلوقتي. بس لا انا بتكلم انه في ناس لو هشتغل في شركه فانا هشوف مثلا فوق ال 30 انسان كل يوم بجد يعني، كل يوم
0: مكتب واحد او شركه واحده او نفس التيم
1: كل الناس
0: من
1: دي كل يوم
0: آخره. صح.
1: بس الموضوع بيقلب بقى عشان كده بقول لك المدرسه
0: بس هو حلو على فكره. انا بشوف انه حلو انك بتتعامل مع نفس الناس اللي خلاص
1: انت عارفهم
0: بقى.
1: ايوه بس كتير 30 سنه. انا اصلي احب الناس الجديده برضو، احب اتعرف على ناس جديده.
0: رضوى بقى بتقول لنا ده هو بنعلي على بعض، احنا واضح ان الناس اللي مستقره في نفس الشركه ونفس شغلها اكتر من 20 سنه طلع اكتر من احنا متخيلين. احنا متخيلين يطلع الموضوع اقل. فرضوى بتقول جوزي اكتر من 25 سنه في نفس الشغل وبيحبه قوي. نفس الشغل كمجال ولا نفس الشركه؟
1: فرق رضوى
0: تفرق على فكره. يعني انت مثلا هو شغال في مجال الميديا والاعلام فممكن تفضل في الاعلام 5 سنين بعد كده تروح مكان تاني 5 سنين.
1: صح.
0: او كده
1: انت طول عمرك
0: 25 سنه مثلا في نفس الشركه ونفس المكتب فتفرق
1: شركته
0: قوي. ماشي يا شركته ماشي. طب ممكن. هنا برضو موضوع مختلف يعني، انه انت هنا ما عندكش رفاهيه انك تغير الشركه. وانت هتفضل نفس صح يعني هتروح تفتح شركه جديده.
1: بس تصدق حسيت انا مش عايزه ابقى صاحبه شركه خلاص.
0: في حد بيقول لنا كلموني بسرعه بسرعه قبل الشغل. حاضر هنحاول نكلمك على طول قبل ما توصل الشغل. في صباح الفل. انا سبت الشغل في ثلاث اماكن كل مره بسيب فيها الشغل اغرب من الثانيه. اول مره كنت شغال في شركه في وادي النطرون وكان حصل يعني مشكله هناك, وبعد كده الثانيه كنت في السودان وفي عقرب قرصني فنزلت اجازه ما رجعتش تاني. الحمد لله ان انت بخير. والثالثه اتخانقت مع المدير. في ايه في ايه
1: الحمد لله
0: ودلوقتي مستقر الحمد لله 4 سنين بقى. بص ما تقولش لحد يعني, انت قلت لنا ما تقولش لحد تاني يعني, انت كده ممكن تتحسد فبلاش. ده من محمد فتحي. يا محمد يعني على مهلك وما تعملش اي حاجه النهارده.
1: عارف دايما في برضو نوعيه الناس اللي هي بتكون بتروح اماكن كتير قوي ودايما بتمشي من المكان وترمي اللوم. مش بتكلم طبعا على محمد بس بتكلم في المطلق يعني, ترمي اللوم على المكان. لا انا ما ارتحتش في المكان. طب هم مثلا 10 اماكن بس انا ما ارتحتش في ال10 اماكن.
0: اللي هو معقول
1: ال10 على فكره ممكن عادي, في ناس حظها مش حلو برضو في الشغل. بس قصدي انه
0: فكره ان عقرب يقرصك في الشغل دي برضو صعبه يعني.
1: لا لا طبعا انا مش, انا قلت انا وضحت مش محمد طبعا. عقرب ايه, انا اقسم بالله لو كنت شفت العقرب, لو شفته مش قرصني.
0: انت لو برج العقرب عدى جنبك بتقلقي.
1: انا لو لو يعني لو انسان عدى فجاه جنبي هقلق طبعا. لا تمام جدا.
0: طيب ابعتوا لنا اكتر واكتر وشاركونا, وابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 904. في مسج ليه علاقه بان في حد او بنت عايزه تنزل تشتغل, بس هتنزل تشتغل في نفس الشركه اللي جوزها
1: في نفس العياده,
0: نفس العياده اللي جوزها شغال فيها او هو ماسكها.
1: هي يعني هي بتقول ان هي دينا بتقول ان هي هتنزل تشتغل في العياده مع جوزها من الساعه 1 لحد الساعه 10 بس كده. هتفضل طول اليوم مش بتشوف بنتها الصبح وفي الحضانه وبالليل عند مامتها, وهي سنتين ونص. هيبقى يوم هيبقوا يومين في الاسبوع. انا بالنسبه لي السؤال الاهم, هتنزلي تشتغلي مع جوزك في نفس المكان؟ ده سؤال بقى غريب
0: بالظبط. هو ده اللي عايزينه,
1: هو ده بقى مني.

إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: لسه مكملين معاكم وفي كده واضح معركة عن مين اكتر حد قعد في شغله.
1: اه التحدي عمال يزيد كده، احنا جايين لك من فكرة ان جات لنا مسج بس بتسألنا اغير شغلي ولا لا بعد 4 أو 5 سنين، ولا افضل في الكومفورت زون، ولا اروح شركة جديدة واتعلم حاجة جديدة. فسألناكم كده مين اكتر حد سمعنا قاعد بقاله فترة في نفس الشغل. فجات لنا اول مكالمة 22 سنة، بعد كده جات لنا مسج 25 سنة، بعد كده معانا سميرة دلوقتي
0: 25
1: سنة برضه. يا سميرة صباح الفل.
0: 24
1: سنة. اه بال ال 25 يا سلام.
2: ان شاء الله
0: ما دام قعدنا ال 24 حاسه ان احنا ان شاء الله نجيب ال 25 وال 26 عادي يعني.
2: اه لا مكملين.
1: طب نفس مجال الشغل ونفس الشركه نفس المكتب؟
2: نفس الشركه نفس المكتب بنفس مجال الشغل.
0: طب احساسك ايه وانت كل يوم بتقابلي نفس الناس لمده 24 سنه؟
2: هو اولا 24 سنه دول ناس كتير جات عليكي ومشيت، وفي ناس لسه مكمله معاكي.
1: طفشتيهم يعني يا سمير؟ طفشتيهم
2: يعني؟ لا انا قعدت وبتحس ان انت بقيتوا عيله يعني، مش زمايل يعني. في ناس قالهم 24 سنه مع بعض دول خلاص عرفوا بعض وكل حاجه. وطبعا لو المكان مش مريح الناس مش هتستمر كده. وحاجه تانية برضو ان انت مكتوب لك ان انت تفضل هنا ما تروحش مكان تاني. يعني لما انا حاولت ان انا مثلا اروح كذا حاجه وتوصل لاخر نقطه وما اعرفش اكمل يعني، سبحان الله.
1: حاسه ان دايما رزقك هنا وفرصتك الحقيقيه
2: كده، وخدت فرصتي كلها كويسه. وخدت دلوقتي وصلت اعلى تايتل في المكتب. فيعني خدت حقي.
0: بس احساس حلو قوي ان الواحد يبتدي في مكان صغير ويكبر في نفس المكان.
2: لا هو المكان كان صغير وكبر وانت كبرتي معاه.
1: يعني احنا بقينا من اكبر صغير وبعد كده شويه بقت شركه كبيره،
2: بقينا من اكبر المكاتب في مصر دلوقتي يعني.
1: برافو عليك. انا شايف بقى، انا شايف بما انك يعني مبسوطه النهارده وكلمتيني بقالك 24 سنه، تعزميهم على الفطار بقى.
2: يلا ما انا عازمهم على الفطار.
1: ايه ده بجد؟
0: ايه ده؟ طب والله جميله جدا. طب قولي لي بقى
1: هناخد بقى نيجي احنا نفطر احنا
2: كمان ورونا.
0: طب اقول لك بقى هناخد رايك في حاجه دلوقتي. لو حد عايز يمشي، انت شايفه ان امتى الانسان يقرر يمشي ويغير المكان اللي هو فيه ويخرج بره الكومفورت زون بتاعته اللي هو يجرب حته جديده، ولا يكمل؟ على حسب ايه ناخد قرار زي ده؟
2: انا اخد القرار ده لو انا فضلت في المكان ما بتعلمش حاجه جديده ومش واخد حقي ومش مستريحه نفسيا ومرتبي مش كويس. لكن انا لو
1: عوامل كتير مش حاجه واحده بس، مثلا مش ان المرتب مش كويس او انه المدير مضايقني شويه، او
2: ممكن المدير مضايقني بس المرتب كويس، هروح مكان لسه هثبت نفسي فيه واعمل الكلام ده، ممكن اروح ممكن لا.
1: اللي هو الصعوبات بتاعتها
2: بالظبط، ما كل مكان فيه صعوبات بس مختلفة.
0: صح صح، مليون في المية صح. لان كمان دلوقتي يمكن جيلنا احنا شوية بقى عنده كل ما الجيل يصغر ما بقاش عنده قدرة بتاعت انه يستحمل المكان

0: لانه بيدور على حاجه معينه، ففكر ان الحاجه
1: الجيل
0: المعينه اللي هتلاقيها.
1: الصغير بيدور اول حاجه عنده اهم حاجه المرتب كام. طب انت بتدي للشغل؟ لا انا عاوز اقبض بس. ده نسبه 90% من الجيل الصغير.
0: ده بخبرتك طبعا، في ان انت بيجي لك ناس جديده في انترفيوز وكده. ايوه ده حقيقة، دي حاجه بسمعها كتير فعلا. انت نورتينا يا سميره، صباحك فل.
1: صباح الفل،
0: ويا رب يومك يبقى حلو كده ونكلمك نحتفل
2: بيكي. لذيذ الف هنا عليكم.
0: قول لي نزلوا حاجه لنا تاني تحت،
1: هبعت لكم على طول.
2: نشكرك جدا يا سميره،
0: الف هنا. انا بسمع موضوع صراحه ان الجيل مش قصه جيل، بس هي فكر شويه. انا مش ضد ان احنا نتقدر ماديا كحد صغير لسه بدا يشتغل، ولكن المشكله ان انت بتلاقي ناس كتير قوي جايه تطلب رقم كبير مش ملائم على الحاجه اللي انت هتقدمها للمكان،
2: ولا خبراتك مثلا في الاول. يعني
0: ولا خبراتك
2: الخبرة
0: طبعا
2: دايما بتبقى مختلفه شويه او تتقدر بشكل مختلف. في مروه، صباح الفل عليك يا مروه، و بعت لنا برضو مسج بتقول اول مره بتواصل معاكم، وعلى فكره برج العقرب من اطيب الناس. ده طبعا على فكره وواضح جدا، ملوش في اللف والدوران، المهم تعرفوا تتعاملوا معاه وتفهموا طبيعته. مروه واضح ان انا لما قلت برج العقرب بس يخوف، فانا خلاص.
0: انت قلت برج العقرب يخوف؟
2: قلت لي لما انت بتقولي عقرب بيقرصني او حاجه، قلت لك ده برج العقرب هتخافي.
0: انا افتكرت برج ازل
2: برج. برج الاسد بقى بيخوف اكتر.
0: انا عايز اقول لك حاجه بس المشكله اكبر من كده بكتير.
2: إيه؟
0: انا فهمت انه برج فيه عقارب مش برج العقرب.
2: مروه شفتي؟ شفتي ودتينا فين؟
0: انا ما اعرفش ليه.
2: شفتي رحنا لحد الدور الكام؟
0: ما اعرفش ليه عملت كده. في سلمى بعت مسج بتقول انا بقالي اكتر، هي قصدها برج العقارب. لا انت بتضحك عليا دلوقتي،
2: في اسانسير هتطلعي تنزلي.
0: خلاص بقى يا عم، خلاص فكت شغلته. سلمى بتقول بقالي اكتر من 12 سنه وعايزه انتحر.
2: لا لا لا لا، 12 سنه في نفس الشغل؟
0: أه؟
2: طب ما هو في تجارب تانية، بس ممكن انت دلوقتي موجوده في مكان مش مناسب، او يعني الشغل اللي انت فيه.
0: لا عارف، يبقى في ساعات علاقات كده اللي هي لاف هيت ريليشن شيب، اللي هو انت بتحب المكان قوي بس سهقان. زهقان بس بتحبه كده يعني.
2: ابو زين بقى بيقول لنا انا بلا فخر بقالي 26 سنه في نفس المكان، يسعد صباحكم. طيب احنا بقى من مجمل الموضوع ده كله للمسج الاولانيه خالص اللي كان بياخد راينا، او ده اللي كان بيتكلم وبيدردش فيه، عندك اهو تجارب مختلفه لناس قعدت 10 سنين و20 سنه واكتر ومبسوطه، وفي ناس تانية ممكن تبقى قعدت مده كبيره علشان ما جات لهاش فرصه تانية، ودي برضه الكومفورت زون بتاعتها تعودت، وتخاف ان هي تغير المجال، تخاف ان هي فلوسها تتاثر او مصادر الدخل بتاعتها تتاثر. فقدامك الاختيار ده وده، برضو ممكن تفضل محتار، بس انت هتلاقي يعني بتتزق للحاجه دي، او ربنا بيسهلها لك في حته معينه.
0: بص انا بحس الصراحه ان من اكتر الاسباب اللي ممكن تخلي حد يقرر ان هو يمشي هي فكره ان انت خلاص تبقى ساتوريتد، انت ما بتعلمش حاجه جديده. انت خلاص، انت كل الحاجات اللي موجوده هي موجوده، ما فيش جديد. انت بتعمل نفس الحاجه مثلا بقالك كتير قوي، والحاجات دي خلاص انت مش حاسس ان انت بتتعلم، بتكبر، مفيش مساحه مثلا انك تبقى بعد ما كنت داخل سينيور قصدي جونيور صغير فتبقى مدير الشركه او كده.
2: عارفه اللعبه في ايه اكتر؟ ان يبقى عندك تحدي
0: بالزبط.
2: لو انت حاسس ان انت بتعمل حاجه ممله، فانت يعني انت هتنقل الاحساس ده لنفسك انك عايز تمشي اكتر انك تقعد.
0: صح.
2: حتى لو الشركه مقدرك قوي، بس انت نفسك حاسس بالملل. لو انت عندك كل يوم تحدي، كل يوم بتلاقي فكره جديده تجربها، حاجه تنجح فيها، حاجه تفشل فيها، يبقى قدامك هدف حتى لو صغير جوه المجال نفسه، هنا
0: صح.
2: الحكايه بتختلف قوي.
0: مليون في الميه صح، ان انت بس يكون عندك هدف ان انت ماشي وراه، او باشن. يعني انت ممكن مش بس هدف او تحدي، عارف اللي هو دايما في ناس بتحب شغلانات معينه ممكن تفضل تشتغلها حتى لو مش تاخد فلوس. طبعا لا هتاخد فلوس، بس قصدي انه لو حتى قالوا لها ايه، لا انا هشتغل الشغلانه دي، بالذات في الحاجات الكرييتيف او في الحاجات اللي فيها شغل معين، زي الشغل اللي علاقه بالميديا، السوشيال ميديا، الحاجات دي كلها، الكونتنت كريترز. لا في ناس في يوم بتحب شغلها قوي، فممكن ما تعملش كده.
2: حلقتنا معاكم خلصت، فهنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه. دايما تيجي لنا كده بس بالك مش رايق، واحنا نصحصحك ونفوقك ونخلي مودك حلو قوي وزي الفل. فقبل دلوقتي بساعه تلاقينا قاعدين مستنيينك، عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. وعبير عايزه تقول لكم
0: خلصت،
2: يا رب
0: حلقتنا
2: تكون كنا ضيوف خفاف وزيز
0: كنا
2: كلنا وفطرنا
0: بس كده. صباحكم فل، باي باي.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات الراهنة في المنطقة، كما أكد ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع نظير الكويتي الشيخ جراح جبل الأحمد الصباح لبحث العلاقات الثنائية مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الأعمار. مجلس السلام بغزة أشار إلى أنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل مجموعتي عمل في القطاع، تتولى الأولى ملف نزع السلاح بينما تتولى الثانية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والمساعدات الإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. كان ترامب قد طالب إيران بالاستثمام لإنهاء الحرب، بينما توعدت إدارته بفرض إجراءات اقتصادية ضد إيران قالت إنها ستكون غير مسبوقة بالتزامن مع استمرار الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع تراجع احتمالات التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.7% إلى 91 دولار و 49 سنتا لبرميل، بعدما صعدت خلال تعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية يوليو الماضي. رياضيا، مدينة الإسكندرية تستضيف اعتبارا من اليوم بطولة إفريقيا لكرة الطائرة الشاطئية والمؤهلين لأولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ويا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بيكم وحلقة جديدة وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90. معاكم النهاردة محمود الفقي وصديق العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. النهاردة معنا عدد من الأخبار المحلية والأخبار العالمية. طبعا مع انطلاق البطولات الدوري في العالم كله، بدأت خلاص في الدوري الأسباني، وإن شاء الله يوم الجمعة المقبل هيبدأ الدوري المصري، الدوري المحبب لقلوبنا جميعا عشاق كرة القدم المصرية، وكمان الدوري الإنجليزي بإذن الله يوم الجمعة المقبل، بعدها الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، وبعدها بأيام البوندسليغا الدوري الألماني. فبإذن الله معانا النهاردة عدد من الأخبار والموضوعات هنتكلم فيها مع بعض في كورة في التسعين. طيب هنبدأ منين كلامنا؟ هنبدأ مع نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم. شفنا طبعا في المباراة الودية الأخيرة لبرشلونة أمام بازل السويسري بيحرز هدف جميل جدا جدا من صناعة النجم الألماني كريم أديمي، والهدف ده خلى جماهير برشلونة وعشاء النادي الكتالوني يكلموا ويشكروا ويوصفوا نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم بكلام جميل جدا، وإن هو لاعب من اللاعبين اللي هيتم الاعتماد عليهم في المستقبل القريب إن شاء الله لبرشلونة. وكمان المحللين والنقاد الصحفيين في أسبانيا كلهم بيتكلموا عن إن حمزة عبد الكريم هو مهاجم المستقبل لبرشلونة إن شاء الله. الخبر اللي معانا بيتكلم، فاكرين طبعا سيرجيو بوسكيتس، واحد من أساطير برشلونة في خط الوسط، فاكرين أيام المثلث الذهبي اللي كان فيه بوسكيتس وإنيستا وتشافي، كان أقوى خط وسط في العالم، بل يعني ممكن نعتبره من أقوى خطوط الوسط في تاريخ كرة القدم. المهم ان بوسكيتس تم تعيينه مدربا مساعدا في فريق الشباب بنادي برشلونة، يعني هيكون مشرف بشكل كبير جدا على حمزة عبد الكريم في الفترات المقبلة ان شاء الله. بوسكيتس اعتزل كرة القدم في نهاية موسم 2025 بعد مسيرة حافلة جدا جدا، وبعد ما ساب برشلونة راح انتر ميامي، لعب شوية مع ليونيل ميسي في الدوري الامريكي، وبعدها خلاص انضم للجهاز المعاون الى نادي برشلونة الفريق الثاني مع حمزة عبد الكريم. فيا رب نتمنى التوفيق، وحمزة عبد الكريم يضيف مزيد من الخبرات مع بوسكيتس وينضم للفريق الاول ويقتنع به هانز فليك، ونشوف حمزة عبد الكريم باذن الله في الموسم الجديد مع برشلونة يشارك مع الفريق الاول. يعني احنا طمعانين في عدد كبير من المباريات والاهداف باذن الله لحمزة، وخطوة خطوة كده ونشوفه يتألق بإذن الله مع برشلونة في كل البطولات اللي يشارك فيها برشلونة في الموسم المقبل. برشلونة تدعيماته مهمة جدا اللي أجراها حتى الآن وأنا بتكلم كده، رودري أحسن لاعب في مونديال كأس العالم 2026 انضم لبرشلونة، كانسيلو خلاص انضم لبرشلونة بشكل نهائي من الهلال السعودي، فبرشلونة بيستعد بقوة جدا لمواجهة النادي الملكي ريال مدريد وجوزيه مورينيو بتدعيماته، وهيكون موسم قوي ومبشر جدا في الدوري الأسباني والكرة العالمية كلها في دوري أبطال أوروبا. طيب تعال نروح كده لأنديتنا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، سواء الزمالك أو بيراميدز، وإن هم خلاص أعلنوا عن المواعيد المباريات المقبلة ليهم في مستهل مشوارهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا. تعال نبدأ مع الزمالك. فالزمالك يعني حاجة كويسة جدا ومهمة بالنسبة لنادي الزمالك ان هو هيواجه بطل جيبوتي في القاهرة المباراتين، سواء مباراة الذهاب او مباراة العودة في القاهرة ان شاء الله. الزمالك نجح في نقل المباراتين مع نادي اي اسبورت بطل جيبوتي الى القاهرة في الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا. مباراة الذهاب في الدور التمهيدي هتقام في خلال الفترة من 4 ل 6 سبتمبر المقبل، ومباراة العودة هتقام ما بين 11 إلى 13 سبتمبر برضو في نفس الشهر بإذن الله. نجح مسؤولين نادي الزمالك في إقناع بطل جيبوتي إن المباراتين يقاموا هنا في القاهرة الذهاب والعودة، ودي هتكون حاجة مهمة ومفيدة جدا للزمالك إن شاء الله في بطولة دوري أبطال إفريقيا. تعال نروح لبيراميدز كده قبل ما نطلع للفاصل. فبيراميدز هيواجه بإذن الله جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة الأولى هتكون في كينيا أمام بطل كينيا جورماهيا يوم 6 سبتمبر إن شاء الله الساعة 3 عصرا، وبعدها هتكون مباراة العودة بعدها بأسبوع، وبإذن الله نشوف الزمالك ونشوف بيراميدز في مرحلة الدوري دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا يتأهلوا بإذن الله، ويكون الأبطال مصريين سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الكونفدرالية بإذن الله. يلا بينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عشان نكمل كلامنا وكرة في التسعين على هوا الراديو 90-90.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: فين جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. تعالوا نتكلم شوية عن النادي الأهلي، وبكرة إن شاء الله على ملعب الكامب نو مباراة تاريخية جدا ما بين برشلونة الأسباني مع النادي الأهلي على كأس إخوان جمبر. المباراة اللي هيتم إذاعتها إن شاء الله على أبليكيشن أون سبورت، نقدر نتابعها بإذن الله، ونتمنى النادي الأهلي يقدم مباراة قوية. بنستنى دايما مباريات اللي بيكون فيها منتخبنا أو الأندية المصرية أمام الأندية أو المنتخبات العالمية، بتبقى حاجة سعيدة جدا وبتبقى تاريخية، وبتفضل المباريات دي عالقة في أذهاننا لفترات طويلة جدا. يعني لحد دلوقتي دايما بنتكلم عن مباراة الأهلي وريال مدريد، مباراة الأهلي وبرشلونة، الزمالك ولاتسيو، مباراة منتخبنا الودية مثلا لو تفتكروا أمام المنتخب الأرجنتيني، مباراة البرازيل. كل ما منتخباتنا أو الأندية بيلعبوا أمام المنتخبات والأندية الكبرى في العالم بتكون مناسبات تاريخية عظيمة جدا جدا. إن شاء الله النادي الأهلي بكرة يقدم مباراة عظيمة وكبيرة على ملعب الكامب نو. يوسف بالعمري الباك الشمال للنادي الأهلي المغربي كتب كلمات حزينة جدا: أصعب وأقصى اللحظات على لاعب كرة القدم هي الإصابات، وخصوصا إصابات الرباط الصليبي، لأن بتاخد وقت كبير جدا جدا في العودة والتأهيل للملاعب مرة تانية. فكتب كلمات حزينة جدا. جماهير النادي الأهلي متعاطفة مع يوسف بشكل كبير جدا بعد هذه الإصابة، وطبعا الجماهير المغربية برضو حزينة على يوسف بالعمري بعد الإصابة بالرباط الصليبي. يوسف بالعمري كتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: الحمد لله على كل حال، وقدر الله وما شاء فعل. أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لكنني مؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن أيضا أن كل محطة تحمل في داخلها درسا وبداية جديدة. شكر من قلبه يوسف بالعمري، شكر كل من سأل وكل من تواصل معه وسنده بكلمة أو دعوة، وقال ان دعم الجماهير في هذه الفترة يعني ليه الكثير جدا جدا ولن ينساه ابدا. وقال كمان ان هو بيشكر الجماهير المغربية وجماهير النادي الاهلي على الحب والدعم، ووعد الجماهير ان هو سيقاتل كل يوم وسيعمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة حتى يعود الى الملاعب اقوى واكثر اصرارا باذن الله. ده اللي كتبه يوسف بالعمري الباك الشمال المغربي لاعب النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى له يا رب الشفاء والعودة سريعا للملاعب. حظه سيء جدا جدا جدا مع النادي الأهلي، ما ملحقش يلعب تماما ولا الموسم اللي فات ولا بعد بدايات الأهلي في هذا الموسم، أصيب في المباراة الودية في أسبانيا. فإن شاء الله يعود سريعا ويتألق في الملاعب مرة أخرى يوسف بالعمري. طيب، محمد شريف اللي خرج من النادي الأهلي خلاص بيطير إلى العراق للانضمام إلى نادي الزوراء العراقي. عارفين طبعا المدير الفني المغربي للنادي الأهلي الحسين عموتة يعني قرر إنه مش في احتياج لمحمد شريف في الموسم المقبل في قائمة النادي الأهلي، فمحمد شريف خلاص طلع إعارة إلى نادي الزوراء العراقي. ومحمد شريف وصل هناك خلاص، ونادي الزوراء أعلن التعاقد رسميا مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إطار طبعا خطة نادي الزوراء لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المهمين جدا من أجل المنافسة على الدوري العراقي. وده الخبر برضو اللي كان معانا بخصوص النادي الأهلي، بخصوص المهاجم محمد شريف اللي هنشوفه في الدوري العراقي في الموسم المقبل. احنا بعد الفاصل هنكمل كلامنا ومعانا لسه أخبار كتيرة جدا. هنروح بقى النادي الزمالك وعدد تاني من الأخبار بعد ما نرجع من الفاصل نكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 33%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 30. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: وبنكمل معاكم برنامجنا وكورة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. وزي ما اتفقنا تعالوا نروح لأخبار نادي الزمالك. احنا خلاص على بعد ساعات من انطلاق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل ان شاء الله. الزمالك هيلعب اول مباراة في الجولة الاولى في الدوري المصري امام نادي الاتحاد السكندري. فالخبر اللي معانا بخصوص نادي الزمالك عن محمد عواد. محمد عواد الخبر بيقول ان هو بيقترب من حراسة مرمى نادي الزمالك ان هو يكون الحارس الاساسي لنادي الزمالك في انطلاقة الموسم الجديد. نادي الزمالك زي ما كنت بقولك هيواجه الاتحاد السكندري ان شاء الله يوم الجمعة الجاية الساعة 8 بالليل، ده طبعا ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري المصري. محمد عواد هو الحارس الاساسي في انطلاقة الموسم لنادي الزمالك. طيب خبر تاني بخصوص حسام عبد المجيد. عارفين طبعا ان حسام عبد المجيد قبل بداية الموسم احترف في نادي لودوغريتس البلغاري، وخلاص الصفقة تمت وانضم للنادي البلغاري. والمقابل المادي الخاص بصفقة حسام عبد المجيد اللي انتقل للنادي البلغاري خلاص دخلت خزينة النادي الزمالك بالفعل، لكن الخبر بيقول ان جزء كبير من المقابل المادي لصفقة حسام عبد المجيد تم اعادته الى احد رجال الاعمال اللي سبق ان هو ساهم في توفير قيمة مالية للنادي خلال أزمة استخراج الرخصة الإفريقية. فاكرين طبعا الأزمة اللي كانت عاملة قلق كبير جدا لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك، تشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال الزملكاوية المحبين في حل هذه الأزمة من أجل استخراج الرخصة. وفي النهاية لما الفلوس جت، فلوس صفقة حسام عبد المجيد، تم إعادة جزء كبير من هذه الأموال لأحد رجال الأعمال. وده طبعا مش غريب ابدا على المحبين لنادي الزمالك اللي دايما بيدعموه في الازمات والمواقف الصعبه. احنا خلاص على بعد ساعات من انطلاقه الدوري، الزمالك حامل اللقب، بيراميدز اجرى برضو تدعيمات قويه جدا هذا الموسم مع انطلاقته، والنادي الاهلي كمان مع الحسين عموته عدد من الصفقات المهمه والاستعدادات في معسكر وفي اسبانيا، وعنده بكره مباراه مهمه على الكامب نو مع برشلونه، وعدد كبير برضو من الأندية بتجري استعدادات قوية جدا وتدعيمات مهمة. سيراميكا المصري

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 59 بعد 200 بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والأدوية والمواد البترولية. مجلس السلام بغزة أشار إلى أنه توصل لاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل مجموعتي عمل في القطاع، تتولى الأولى ملف نزع السلاح، بينما تتولى الثانية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع والمساعدات الإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. كان ترامب قد طالب إيران بالاستسلام لإنهاء الحرب، بينما توعدت إدارته بفرض إجراءات اقتصادية ضد إيران قالت إنها ستكون غير مسبوقة بالتزامن مع استمرار الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقطوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. وأشارت الهيئة لأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثار بيئية حتى الآن، مضيفة أن السلطات تدري تحقيقا في الحادث. السلطات الإندونيسية أعلنت أن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة. يأتي هذا الزلزال بعد أيام من وقوع زلزال آخر قوي في إندونيسيا بلغت شدته 7.7 درجات، وأسفر عن مصر 68 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين. اقتصاديا، وزيرة الإسكان راندا المنشاوي عقدت اجتماعا مع ممثلي مركز القاهرة المالي العالمي لاستعراض المقترحات المقدمة لإدارة الحي المالي والأعمال بالعاصمة الجديدة. وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة حريصة على دراسة مختلف المقترحات المقدمة بشأن إدارة المنطقة بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في التشغيل وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الجديدة. رياضيا، مدينة الإسكندرية تستضيف اعتبارا من اليوم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: شيل حد
1: جد
2: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الآن يختتم اليوم تحضيراته لخوض ودية برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد في إسبانيا. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في افتتاحية الموسم الجديد. إقامة معسكر منتخب كرة القدم الناشئين في سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم بقطر. اليوم حفل توزيع جوائز الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الممتاز. محمود تريزيجيه يسجل ويقود الرياض للتأهل إلى دور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. وأخيرا الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا لقيادة هجوم الفريق بدلا من كريم بنزيما.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: واحنا قاعدين قاعدة ستاتي وبنتكلم في الحاجات والمحتاجات وشؤون البيت والعيشة واللي عايشينها، إذ بواحدة من الصديقات الشابات حكت لنا عن تجربة بيعملوها في مدرسة ابنها. التجربة عجبتني قوي وقلت أشارككم معايا إيه الفكرة. المدرسة عاملة مكتبة زي كل المدارس يعني، بس إيه بقى؟ كل تلميذ من كيجي 1 وانت طالع لازم يختار كتاب يستعيره يوم الخميس ويرجعه الخميس اللي بعده، ومش مسموح للطفل يرفض الاستعارة. حيستعير. صديقتنا دي سألت المسؤولين في المدرسة، وهو الطفل في كيجي 1 أساسا يعرف يقرأ عشان يستعير كتب؟ كان الرد إن الهدف مش إن الطفل يقرأ الكتاب اللي استعاره، إنما إنه يتعود على الكتاب نفسه، يبقى جزء من مفردات حياته وتفصيلة عادية من تفاصيل يومه. أكيد في مرة هيحاول يفتح الكتاب وحيقرأ شوية ويقرأ بكرة أكتر وبعده أكتر، ويشدوا كتاب يجيبه من أوله لأخره، ولو كان قصة للأطفال أو كتاب في الفيزياء المسلية أو عن شخصية، فلما يكبر ما يبقاش محتاج مجهود في القراية. والله زي ما بقولك كده، الكتاب مع الطفل وفي إيده من كيجي 1 ومن قبل حتى وعيه بالدنيا ما يتفتح ويتشكل مهم جدا. التجربة دي خلتني افتكر بيوتنا زمان، ما كانش ممكن بيت ما يكونش فيه مكتبة ولو حتى صغيرة، ولو حتى رف واحد عليه 4-15 كتب مرصوصين بعناية كده، وشكلهم دايما كان يفرح القلب الحزين ويفتح النفس على القراية كده. كانت هدية من الهدايا المعتبرة لما الأب أو الأم يجيبوا لابنهم أو بنتهم هدية كتاب أو مجلة أو قصة، وعلامة من علامات إن الابن كبر أو البنت بقت آنسة لما تبدل نوع الكتب اللي بتقراها، والأولاد يعدوا مرحلة القصص المصورة للروايات والقصص والأشعار. جيلنا عاش ده كله، مش بس الكتب، احنا الحقيقة لازم ندقق في أي حاجة بيتعامل معاها أطفالنا، وبقصد هنا التعامل اليومي العادي، الحاجات اللي الطفل بيشوفها ويسمعها ويستقبلها ببساطة كده. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

العالم كله دلوقتي بيعمل دراسات على تأثير كل حاجة حوالينا في تكوين شخصية الطفل، وفي اتفاق على ان السنين الاولى من العمر قبل 6 سنين يعني هي اللي بيتكون فيها كل حاجة تخص النفر مننا. كل اللي جاي بعد كده بيبقى تراكم بس في نفس الاتجاه. خلاص الحاجة اللي بقت أساسية هتفضل أساسية، والبعيد عنه هيفضل بعيد عنه طول حياته. مرة قريت دراسة عن تأثير الموسيقى على الطفل مثلا، فاندهشت من كم الحاجات اللي بتتنمى عند الطفل من خلال اندماجه مع المزيكا والألحان. احنا هنا مش بنتكلم عن ناحية الفن بس، لا خد عندك ان مثلا تنشيط الذاكرة، خصوصا بقى الذاكرة السمعية، زيادة التركيز، على عكس ما كتير من الناس فاكرة. الناس فاكرة ان العيل ولا الطفل لما يسمع مزيكا كتير قال يتشتت، لا الحقيقة انه لا، تركيزه بيزيد. حتى من الناحية العضلية والحركية، الانسجام مع المزيكا بيعود الطفل على اداء الحركات الرياضية ان شاء الله حتى لو البسيطة، ومسك الايقاع، انه يمسك الايقاع وابنه تنتظم، كل حاجة في حياته تنتظم. زمان قالوا لنا بسيطة ما تستبسطهاش، وقالوا لنا كمان معظم النار من مستصغر الشرر. عشان كده التدقيق في حياة ولادنا والحاجات الصغيرة اللي بيتعاملوا معاها بيفرق فوق ما نتخيل. مش بس بيفرق مع الطفل، بيفرق جدا مع الأب والأم، لأنهم هيرتاحوا جدا لما بنتهم أو ابنهم يدخل مراحل المراهقة والشباب، وهم بقى إيه داخلين بقى عايشين مع المزيكا أو عايشين مع العادات اللي هي القراية والحاجات دي، فيخشوا على المرحلة أسوياء وشدين حيلهم، وعيال تفرح كده والله العظيم زي ما بقول لكم كده ومتجربة. ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا والنبي يا رب.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم القافلة رقم 259 من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. تحمل القافلة أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية سلطنة عمان بدر بن حمد، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية. كما تطرق الاتصال إلى التطورات الجارية في المنطقة، خاصة الإعلان الإيراني العماني المشترك المرتقب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق والعمل على خفض التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بالتزامن مع انتهاء مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. كان ترامب قد طالب إيران بالاستسلام لإنهاء الحرب، بينما توعدت إدارته بفرض إجراءات اقتصادية ضد إيران قالت إنها ستكون غير مسبوقة بالتزامن مع استمرار الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية حتى الآن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث. سلطات إندونيسيا أعلنت أن زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل سونتارا. يأتي هذا الزلزال بعد أيام من وقوع زلزال آخر قوي في إندونيسيا بلغت شدته 7.7 درجات وأسفر عن مصر 68 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بطرح 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك في 20 منطقة صناعية ب15 محافظة. يتيح هذا النظام للمستثمر الحصول على الأرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يخفف الأعباء المالية الأولية ويتيح توجيه الموارد المالية نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يسهم في بدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أسرع وقت ممكن. رياضيا، الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لخوض ودية برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد بإسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

شيء مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا وصل.

0: بنت بطاطا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: جهود وزارة الخارجية التي امتدت على مدار الشهور الماضية نجحت في الإفراج عن البحارين المصريين المحتجزين على السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي، وتأمين خروجهم من إيران وتسهيل عودتهم إلى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران إجراءات عودتهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وخاصة الإعلان الإيراني العماني المشترك المرتقب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والجهود العمانية المبذولة في هذا الصدد وأهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في المضيق بما يسهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للعودة إلى مائدة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 59 بعد 200 حاملة أكثر من 2508 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في اتجاه قطاع غزة في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. السلطات الإندونيسية أعلنت أن زلزالا بلغت شدته 6 درجات ودرجة 1/10 على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة. يأتي هذا الزلزال بعد أيام من وقوع زلزال آخر قوي في إندونيسيا بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 68 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بطرح 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك في 20 منطقة صناعية ب15 محافظة. يتيح هذا النظام للمستثمر الحصول على الأرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بما يخفف الأعباء المالية الأولية، ويتيح توجيه الموارد المالية نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بما يسهم في بدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أسرع وقت ممكن. ورياضيا، الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لخوض ودية برشلونة غدا في ختام معسكر الإعداد بإسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

خلوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 جنات اللي فاتوا.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: جهود وزارة الخارجية التي امتدت على مدار الشهور الماضية نجحت في الإفراج عن البحارين المصريين المحتجزين على السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي، وتأمين خروجهم من إيران وتسهيل عودتهم إلى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران إجراءات عودتهم. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وخاصة الإعلان الإيراني العماني المشترك المرتقب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والجهود العمانية المبذولة في هذا الصدد، وأهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في المضيق بما يسهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للعودة إلى مائدة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم، وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لشركة فوربس جلوبال بروبرتيز، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشراكات الدولية إلى مصر. وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والشركة بشأن مشروع بناء برج فوربس الدولي بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، مثمنا اختيار مصر لتنفيذ المشروع ومعربا عن التطلع إلى أن يمثل هذا التعاون نموذجا لشراكة أوسع تسهم في تعزيز مكانة العاصمة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الواسعة وما تتيحه من قنوات للتواصل مع المستثمرين وقيادات مجتمع الأعمال والأسواق الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 59 بعد 200، حاملة أكثر من 2508 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل، وأشار إلى توافر بنية لوجستية متميزة تشمل 10 مجمعات صناعية جاهزة تعزز جاذبية صعيد مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية. واستعرض المركز الإعلامي عددا من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من بينها خصم ضريبي بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية وتطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات. ولفت المركز الإعلامي إلى أن محافظات الصعيد أصبحت وجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، مستعرضا عددا من النماذج البارزة للمشروعات الصناعية العالمية المقامة بها، كما أوضح توافر كوادر بشرية مؤهلة لدعم احتياجات القطاع الصناعي بالصعيد في ضوء وجود 5 جامعات تكنولوجية. ورياضيا، فنربخش التركية يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10 مساء ضمن منافسات ذهاب الملحق والمؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: فيه أهلا بيكم. يوم الخميس الجاي بإذن الله هيبقى فيه اجتماع للبنك المركزي المصري، اجتماع تحديدا لجنة السياسات المالية والنقدية اللي بتحدد سعر الفايدة. طبعا ايه اسمها بقى سعر الإيداع والإقراض، سيبك من كل الكلام ده، هي سعر الفايدة. البنك المركزي ليه 4 اجتماعات من هنا لنهاية السنة، اجتماع منهم الخميس الجاي، باقي بعد كده 3 اجتماعات. هتيجي تقرأ في التحليلات الاقتصادية والمالية، انا قريت تحليلين ضد بعض. تحليل بيقول لك مثلا بيرى ان البنك المركزي سوف يزود الفايدة 2%، وفي تحليل اجنبي قال لك البنك المركزي هيخفض 2%. سألت بعض المسؤولين في القطاع المصرفي قالوا لي لا، ولا الزيادة بالشكل ده ولا التخفيض، لان العملية ليها حسابات كبيرة قوي. تعال ناخد الاسئلة دي ونروح للدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ونسأله. مساء الخير دكتور عبد المنعم.
2: مساء النور يا فندم، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين.
1: كل سنة وانت طيب. بمناسبة مولد النبي بقى وحلاوة المولد.
2: ايوه
1: طيب. هل انت مع الرأي الذي يؤيد دكتور عبد المنعم ان يبقى في اتجاه عند البنك المركزي للزيادة ولا للتثبيت ولا للتخفيض؟
2: طيب قبل بس ما اجاوب على السؤال، خليني اقول ان البنك المركزي بيبقى ليه، او لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اللي بتجتمع بيبقى ليها حسابات اخرى غيرنا، بشوف الاحتياطي النقدي قد ايه، بتشوف انا عليا كدولة التزامات مالية قد ايه هتطلع من عندي، الحصيلة الدولارية اللي جاية خلال الفترة القادمة من صادرات، من قناة السويس، من سياحة، من كل العوامل بتاعتي بتبقى قد ايه، الالتزامات وخدمة الدين وفايدة الدين اللي عليها قد ايه، الاموال الساخنة اللي هي الهوت ماني اللي خرجت من السوق، طب المتوقع بسبب الازمات والتوترات الموجودة ما بين ايران وما بين امريكا هتبقى قد ايه، كل دي حسبة كبيرة جدا بيقعدوا يتم تحليلها بند بند واسلوب، ويعني كلمة كلمة. طيب البنك المركزي المصري احنا شايفين ان الاداء المالي الخاص به فوق الممتاز.
1: صحيح.
2: سواء كان مع التعامل مع الاموال الساخنه، احنا الاموال الساخنه يمكن كان عندنا تجربه سيئه في عام 2022 بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي كانت بعيده عننا، النهارده عندنا حرب جنبينا ما بين ايران، ما بين الولايات المتحده الامريكيه، ما بين اسرائيل، ما بين تاثير سلبي على كثير من دول الخليج، لكن على الأقل نقدر نقول ما خرج من الأموال الساخنة لا يزيد عن 30% من الأموال الساخنة اللي تقترب من حوالي 40 مليار دولار. فإذا أنت النهاردة أداء متميز، احتياطي نقدي رغم الأزمات زاد وتجاوزنا 56 مليار، فعندك أداء نقدي جيد جدا ومتميز في هذه القطاعات. طيب عندنا برضو نقطة تانية لازم ناخد بالنا في الحسبان ليه، هناك توصية من صندوق النقد الدولي أن يكون هناك تجديد في السياسات النقدية، هذه التوصية وليست إلزام عشان تبقى الأمور واضحة. طب ليه؟ لأن المراجعة السابعة نتج عنها بعض التوصيات أنه والله شايفين أنه يكون فيه تجديد، يعني زيادة في سعر الفايدة عشان نحتاط من عملية التضخم. بالمناسبة التضخم في مصر حاليا المعلن 14.9%، يعني 15% تقريبا، والمتوقع ان يصل ل 17% في قبل نهاية العام. طيب انا شايف انه البنك المركزي امامه خيار اللي هو التثبيت سعر الفايدة للمرة الرابعة.
1: المرة الرابعة بس حضرتك في نفس الوقت بتقول من المتوقع ان يرتفع نسبة التضخم الى 17%، هل يأجل الزيادة مثلا؟
2: مش هتبقى دلوقتي، لانه المكاسب اللي حققها من تثبيت سعر الفايدة ومن التخفيض اللي تم خلال العام الماضي اللي هي حوالي 7.5% تحديدا في المية، المكاسب دي اعتقد ان البنك هيبقى حريص انه ما ينزلش عنها، سواء كانت انه خفض عجز الموازنة، انه يخفض المديونيه على الدولة، انه يحرك السوق والاستثمار وحركة البيع والشراء داخل السوق بشكل اكبر، كل دي مكاسب بالنسبة للبنك المركزي، مكاسب جيدة فما يقدرش يتنازع عنها الا بصعوبة شديدة. عندك برضو ملاءة مالية قوية تقدر تستند وترتكن إليه، عندك احتياطي، عندك السياحة النهاردة بدأت تنشط بشكل ما شاء الله كبير، ممكن السنة دي يقفل على أكتر من 23 مليار دولار، فانت الصادرات
1: تحويلات المصريين
2: تحولات عدت 43 مليار دولار في عام 2025 والسنه دي ممكن تجيب ال 45. فاذا حتى الالتزامات الماليه انت مغطيها، عندك جزء كبير من الهوت ماني ما زال موجود داخل السوق.
1: كل دي عوامل تدفع لان البنك المركزي لا يوجد ما يضغط.
2: اعتقد يعني برضو ده المعلن امامنا انه فكرة انه يكون عليه ضغط انه يشدد اصل التشديد يعني ايه؟ هيزود سعر الفايدة. طب الهدف ايه؟
1: الهدف
2: الهدف
1: اولا
2: هيزود الفلوس،
1: لو هيزود هيعمل تضخم،
2: هيزود السيولة داخل البنك، البنوك في مصر هيزود السيولة عشان وبالتالي الطلب يقل فيضغط على التضخم. بس هو التضخم عندنا في مصر ناتج عن شراء وبيع؟
1: لا، ده ناتج عن
2: عوامل تانية،
1: عوامل خارجية،
2: عوامل خارجية. فانت حتى لو رفعت الفايدة ما هو الناس ما هو الشراء والبيع قل، معدل المشتريات في مصر منخفض فمش مرتفع. فالفكرة دي اعتقد هتدي لود او ضغوط على الموازنة على الحجم الدين الداخلي، وبالتالي برضو مش هتأثر او مش هتوصلك للنتيجة اللي انت عايزها.
1: وبالتالي انت مع الرأي اللي بيرجح هو تثبيت. التثبيت.
2: واحنا برضو عندنا عامل تاني مهم وهو البنك الفيدرالي الامريكي،
1: هو زود 0.25%
2: المرة اللي فاتت كان ولكن احنا عندنا الاجتماع القادم يوم 15 و16، البنك الفيدرالي سبتمبر وبيجتمع يومين.
1: متوقع يعمل ايه؟
2: متوقع ما بين التثبيت والزيادة، بس وان كان التثبيت هو الاولى فاعتقد المرة جاية يكون التثبيت برضو.
1: طب نحن نعلم أن البنوك المركزية الأوروبية والبنوك المركزية الخليجية هي تابعة لسياسات الفيدرالي.
2: صحيح.
1: يعني والكل بيأخذ دلوقتي اتجاه للأحوط علما بأن غلق مضيق هرمز أمام التجارة العالمية عمل تضخم عالمي كبير.
2: طبعا عمل تضخم في حاجتين، في النفط وطبعا كلنا شايفين أسعار النهاردة ما بين 90-100 دولار للبرميل، وأيضا نفس الموضوع الخفي السماد، لانه 30% من انتاج السماد على مستوى العالم بياتي من هذه المنطقه، فبالتالي انه يمشي في مضيق هرمز واغلاقه ده معناها ان السماد هيغلى. طب السماد لما غلى، على فكره السماد غلى نسبته قد ايه؟ 110%، يعني الطن اللي كان ب 400 النهارده ب 850-890، فزاد 110-120%.
1: طب ما ده تضخم، اللي هو التضخم
2: هيدي في الزراعه تبدا الاسعار بتاع المحاصيل الزراعيه تزيد. النقطتين تانيين الشحن والنلون اللي هم القيمه بتاعه تكلفه المراكب اللي هي الشحن
1: زادت والتامين على البضائع
2: برضه زاد. فده لما بيزيدوا زادوا برضه الزياده، مش الزياده 300% و400%، فكل ده
1: ارقام كبيره
2: ادى الى موجود نوع من انواع التضخم في السوق العالمي وايضا في مصر. واحنا عندنا عواملنا بقى الداخليه، زياده الكهرباء، زياده الميه، زياده بعض المرافق، فده برضه ادى الى زياده في التكلفه، بدليل ان التضخم زاد من 14 من 10 و12، النهارده بنتكلم في 15% والمتوقع يبقى 17.
1: تعال نطلع فاصل، وبعد الفاصل هقول لك ان الساده المواطنين لما بيهتموا باجتماعات لجنه السياسات الماليه والنقديه رغم ده اهتمام حديث، احنا صحيح. على مدار عشرات السنين ولا حد كان بيهتم باجتماع البنك المركزي،
2: ولا بس عنوان البنك المركزي
1: علشان الشهادات والفوائد وكلام نتكلم فيها بعد
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: اسعي.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: حواري لا زال متواصل مع دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، وكنا قبل الفاصل بنتكلم على اجتماع البنك المركزي القادم، لجنة السياسات المالية والنقدية، وهل دي اللي بتحدد سعر الفايدة اخوانا؟ ايه الاتجاه هيروح فين؟ دكتور عبد المنعم شرح اسباب تؤدي الى ان البنك المركزي قد يميل الى تثبيت سعر الفايدة. طيب المواطنين بقى دكتور عبد المنعم بيبقوا مهتمين بدأ يبقى سعر الفايدة عشان يشوف الشهادات الثلاثية وكده. طيب احنا حاليا تقريبا الشهادات الثلاثية بتدور حول معدل 18%،
3: صح، من 17.5
2: ل 18. فهل احنا داخلين على فكرة، اولا البنك المركزي عمل سياسة مهمة قوي، فصل ما بين سعر الفايدة اللي بيقولها لدعوى الاقراض سعر الكوريدور، واتاح للبنوك انها تعمل منتجات مصرفية بفوايد اعلى. يعني طيب هل انت شايف ان الشهادات قابلة للزيادات مع التضخم القادم، ولا الشهادات هتصلي ثابته؟
3: لو البنك المركزي قام بتثبيت سعر الفايده كما كنت، مش هيكون هناك زيادات، الا ممكن بعض البنوك القطاع الخاص انها تقول تعمل منتجات لو احتاجت لسيوله داخليه.
2: لا يعني البنك يعني جالها مستثمر عايز قرض ب 5 مليار مثلا،
3: فتقوم طرحه بمجموعه شهادات لطبقه معينه او لشريحه معينه تلم منها السيوله اللي هي عايزاها بمنتج زياده 0.5%، زياده 0.5%، ده لكن لو البنك المركزي قام بزياده، ولو حصل زياده مش هتزيد ما بين 0.5% اقصر تقدير، مفيش 2% دي. طب لو زادت يعني هيزيد زياده، هينتج عنها ايه؟ ان طبعا البنوك الحكوميه والبنوك الخاص هتقوم بزياده المنتج الموجود لديها من شهادات الاستثمار بمعدل 1%، يعني نتكلم في 19 بدل 18.
2: لكن مش هتزيد الزيادة. لكن لا يزال هذا الرقم مغري للمستهلك او المدخر المصري.
3: احنا للمستثمر او يعني للمواطن المصري غير المستثمر اللي هو ما عندوش القدرة على التشغيل او انه يفتح مشروع او هو يفتح مكان او يتاجر مع حد او يخش في اي، ما عندوش الا الحتة دي، وعايز بالمناسبة عوائد شهرية او
2: كل علشان مصر. عنده
3: عشان مصريف يساند على المعاش بتاعه، يساند على المرتب بتاعه.
2: صحيح.
3: ده الكيسة الوحيدة اللي تهيأ أو الحالة الوحيدة اللي تخلي المواطن مستور في الحتة دي.
2: ده القطاع العائلي.
3: لكن عندنا منتجات تانية تنفع زي اللي هي صناديق الاستثمارية داخل البنوك. وداخل البنوك الحكومية في صناديق استثمارية
2: بتدي عوائد أعلى.
3: في المجمل. دي عبارة عن وثائق عشان برضو الناس تبقى
2: نشرحها.
3: دي عبارة عن الصندوق، فيه زي الصندوق الاول والثاني والرابع والصندوق الثالث في البنوك الحكوميه، مش هنقول بنوك يعني غيرها، ومعنا في البنوك الثانيه برضه فيها بعض الصناديق. طب الصناديق دي عباره عن ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها شهادات او وثائق. الوثيقه دي ممكن بتتباع ب 19 جنيه، في وثيقه فعلا بتتباع ب 19، وثيقه بتتباع ب 30 جنيه. عندما بروح البنك بشتري مثلا وليكن 1000 وثيقه ب 30 جنيه يعني ب 30,000 جنيه، هاخد ادفع 30,000 جنيه دول. بعد شهر بتابع بقى حركه الوثائق من على النت او من في الجورنال، زي زمان كده ابص على الجورنال او ابص على النت. انا بشرح بس بشرح مخل يعني.
2: ماشي.
3: يبدا الناس تتابع، والله اللي اشتريتها ب 30 جنيه دي بقت ب 33، يبقى زدت 10%. بعد شهر شهرين اروح ابيعها واخد الفائض لو 3000 جنيه زياده، واجيب تاني وثائق وهكذا. فتمشي الدنيا كده. ممكن في نهايه السنه في او ممكن تجيبهم وتستنى شهرين، استنى سنه، استنى سنه.
2: متوسط العائد السنوي بيبقى كام؟
3: في بعض الصناديق حققت متجاوز عن 33 و35%
2: في 36
3: في 2025. مش بقول لحضرتك
2: السنه اللي فاتت دي.
3: فدي مهمه جدا، يعني انا عايز اقول لك انا واحد من الشاوي هناك اعلانه، لا الصناديق دي جيده جدا، بس مش عايزه اللي دي مش بتاعه انتظار كل شهر تاخد عائد، ده مش بتاعك كده.
2: امال ايه؟
3: ده ملهاش عائد. لا ما دي بتشتري الوثيقه وتبيع الوثيقه، والسعر الوثيقه بيتغير، فالفرق ما بينهم هو ده المكسب.
2: ده المكسب زي اللي بيشتري ذهب ويبيع ده
3: بالظبط.
2: طيب
3: وفي بعض الصناديق صندوق واحد بيدي عائد كل، بيدي ارباح او مش ما اسمهاش عائد بقى، توزيع ارباح كل 6 شهور.
2: كل 6 شهور ده. طب انت ترشح للمواطن البسيط ان ايه
3: اللي هو بيدي كل 6 شهور بيدي عائد او ربح نسبه من ربح توزيع ارباح.
2: دي برضو متوسطه سنويا
3: ده برضو 30-35%. وفي حاجات بتوصل ل 40% كمان.
2: طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل طالما جبنا سيره الدهب نتكلم عنه شويه.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على

0: ما بنتكلم على الاقتصاد واجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي الاجتماع القادم يوم الخميس، لازم برضو نتكلم على ما يحدث في سوق الذهب، لأن الحلقة اقتصادية ولأن ضيفي هو مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية دكتور عبد المنعم السيد. الذهب قاعد يترنح من 5700 دولار للأوقية لحد ما وصل إلى قاع 4000، ثم في خلال 10 أيام صعد بمقدار 10% ووصل إلى 4400 للأوقية.
1: صحيح.
0: الذهب حاليا، علشان برضو كثير من المصريين مهتمين بده، مرشح

0: 8450 وبدأ ينزل تاني، والنهاردة بدأ يرتفع تاني. طب الارتفاع ده ناتج عن ايه؟ لازم برضو باصص على المشهد الكبير. البنوك المركزية على مستوى العالم بدأت تشتري، يعني خلال الشهرين الماضيين
1: الصين
0: اشترت 25 طن ذهب من البورصة العالمية،
1: وده رقم يؤثر.
0: لسه بولندا 64 مليون طن، أوزبكستان 33 مليون طن. فانت عندك قوة شرائية كبيرة. طب هم بيعملوا كده ليه؟ أولا بيتحوط من في الاحتياطي النقدي اللي عنده، بيقلل التعاون، بيضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الفلوس دي كان بيجيبها إيه؟ شاوي بها أو شاوي بها سندات وأذون خزانة أمريكية، فبيبيعها فبيقلل قيمة الدولار ويبدأ هو يخش على نظام الذهب. يعني منها السياسة بتخدم اقتصاد واقتصاد يخدم سياسة.
1: طب هم اشتروا خلاص، يبقى مفيش،
0: ولسه في بنوك تانية بتشتري يعني، فده قوة. طيب على المستوى اللي قادم، لا اللي هيتحرك الذهب، هيتحرك هيزيد. طب انا عندي عوامل الذهب تزيد ليه؟ في الاسبوعين الجايين في مؤشرين ثلاثة هيحصلوا، لو حصلوا انا هقول لحضرتك الذهب ده واصل لغايه فين. واحد لسه كنا بنتكلم على البنك الفيدرالي الامريكي، اللي هو البنك المركزي الامريكي، يعني هيجتمع يوم 15 سبتمبر 15 و 16. لو البنك المركزي زود سعر الفايده الذهب هينزل. ليه؟ لانه المستثمرين صناديق الاستثمار والمستثمرين والشركات هتبيع الذهب وتروح تشتري الدولار، لانه الحصيله بتاعه الاذون وسندات الخزانه هتبقى كبيره حتى لو ربع في الميه، لان احنا بنتكلم على مليارات، ارقام كبيره يعني. تمام، لو زود. طب لو ثبت زي ما احنا، لو ثبت زي ما احنا الذهب بقى يزيد نتيجه التوترات ونتيجه بعض الدول عايزه تضغط على الولايات المتحده الامريكيه، فيبدا
1: يعني لو رفع هيقل الاول.
0: لو البنك الفيدرالي الامريكي زود سعر الفايده، لا الذهب هينزل. ليه؟ كله هيبيع او معظم الشركات هتبيع وتشتري ده، لانه سندات اذون الخزانه بتدي عائد زي شات الاسم، كل شهرين ثلاثه بتديك عائد. فنفس الفكره، فيبقى هو عنده ثق وعنده في نفس الوقت فلوس جايه له كل شهر، غير الذهب. الذهب سبيكه محطوطه في الخزنه.
1: فاجتماع الفدرالي امتى؟
0: 15 سبتمبر 15 و16.
1: يعني الذهب هيظل كده متارجح الاسبوعين،
0: الطلب والبيع. طب لكن على المستوى بقى اللي هو بنتكلم على نهايه السنه، لا الذهب كده طالع، مش هينخفض. كل العوامل الموجوده داخل السوق داخليا وخارجيا بتؤكد ان الذهب هيرجع. حتى لو البنك الفيدرالي الامام، البنك مش هيخفض سعر الفايده، هيرفع يا اما يثبت الفيدرالي. تمام، فتثبيت سعر الفايده هيخلي الذهب ينشط. طيب الحرب، التوترات الموجوده حاليا يخلي الذهب ينشط. تمام، طيب قيمه الدولار على مستوى العالم بتخلي الذهب تنشط، لان الدولار على
1: مستوى العالم بتقل،
0: فالناس بتتحوط تروح للذهب. فاذا كل العوامل المحيطه مع الطلبات البنوك المركزيه فبتخلي اتجاه الصعود بتاع الذهب هيزيد، لانه الذهب عمل ما يطلق عليه اللي هو القفزات التصحيحيه، يعني عمل بلغه
1: صحيح من 5700 ل 4،
0: هو خلاص كده جاب القاع بتاعه،
1: وحتى الصعود بتاعه ل 10% عادي تكمل يعني.
0: تكمل؟ لا لسه بدا. فهو هيفضل متأرجح الفترة اللي جاية دي لغاية بعد الفيدرالي الأمريكي، هيشوف هيوصل لإيه. داخل مصر أنا عندي عامل تاني مضاف ليا، قيمة الجنيه مقابل الذهب
1: ارتفع سعره،
0: فارتفاع سعره معناه ارتفاع سعر الذهب، حتى لو الذهب بقى انخفض، لأن أنا مرتبط إن أنا بجيب الذهب من الخارج.
1: صحيح،
0: فأنا السعر الدولار مقابل الجنيه هو ده بيتحكم فيا مع الحجم الموجود. على فكرة من اول السنه، من 1/1/26 لغايه 30/6/2026 احنا مصر تداول فيها 22 طن ذهب
1: داخل مصر،
0: منهم 11 نصهم 11 طن بالظبط، او 10800 سبائك وجنيهات. يعني ده معناها ان دي فلوس بيتم التحفظ بها او التحوط بها من التضخم.
1: صحيح،
0: يعني يقول ال 11 في ال 11 التانيين دول شبكه بقى وذهب ويعني صيغه.
1: لازم نطلع فاصل ونتكلم بعد الفاصل على حاجه مهمه قوي، الا وهي رسائل ونصائح للمواطنين.
0: تمام.

0: خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهلي مصر.
1: اللي جاي فيه.
2: واحنا بنلخص كلامنا النهاردة مع دكتور عبد النعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، والذي لا يسعني إلا أن أنا أشكره. اتكلم كتير في لجنة السياسات المالية والنقدية في البنك المركزي اجتماعه القادم، اتكلمنا على الذهب، اتكلمنا على صناديق الاستثمار. السؤال بقى اللي انا عايز اديره بيني وبينك، يعني عن احنا كمواطنين، يعني احيانا الناس بيبقى معاها قرشين محتارة تعمل ايه تسوي ايه. طيب والله لو انت محتاج دخل شهري ثابت يبقى روح للشهادات اللي هي الثلاثية اللي عاملها البنوك، اللي متوسط العائد بتاعها 18%. لو انت عايز ايه دخل شهري ثابت، لو انت معاك فلوس وتقدر تصبر عليها مثلا سنة، اشتري جزء ده، اشتري جزء صناديق الاستثمار زي ما قال دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. القاعدة الأساسية في الاستثمار لما تقعد مع أي حد يقولك لازم نعمل تنويع مصادر الاستثمار، تنويع، ما تحطش البيت كله في سلة واحدة، ده مهم قوي يا أخوانا. يبقى القاعدة الأساسية هو تنويع محفظة الاستثمار. أنا أتمنى إن حلقة النهاردة كده كان يبقى فيها إطلالة حلوة على الذهب والفايدة والبنوك، لأن لازم من كل شوية كده يبقى معنا خبير اقتصادي متخصص يشرح لنا القصة. في نهاية لقائي بشكر حضراتكم وبشكر ضيفي الكريم دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.
3: شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المستمعين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استقبل كل من السيد مصطفى شيخون بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا جديدا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد وليد جمال الدين الرئيس السابق للهيئة، وذلك في إطار تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية التي قام بها السيد وليد جمال الدين خلال توليه مسؤولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيد مصطفى شيخون معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه لاستكمال مسيرة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبناء على ما تحقق من إنجازات منذ القرار الجمهوري بإنشائها. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لشركة فوربس جلوبال بروبرتيز، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشراكات الدولية إلى مصر. وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والشركة بشأن مشروع بناء برج فوربس الدولي بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، مثمنا اختيار مصر لتنفيذ المشروع ومعربا عن التطلع إلى أن يمثل هذا التعاون نموذجا لشراكة أوسع تسهم في تعزيز مكانة العاصمة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الواسعة وما تتيحه من قنوات للتواصل مع المستثمرين وقيادات مجتمع الأعمال والأسواق الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل ستيفن داوتي وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأدان الوزيران التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي التي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. من جانبه أكد عبد العاطي دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي. كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة بإيران، حيث أكد عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة وتجنب التصعيد العسكري، مشددا على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي. وفيما يتعلق بالسودان، أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني. وفي ختام اللقاء شهد الوزيران توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر. أكد عبد العاطي أهمية الشراكة القائمة بين مصر والأمم المتحدة، مشيدا بالدور الذي تطلع به وكالات وبرامج الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية في مصر. من جانبها أعربت المنسقة الأممية عن تقديرها البالغ للتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة والدور المصري الرائد لتحقيق التهدئة في المنطقة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض جهود تعزيز التنمية الصناعية بالصعيد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل، وأشار إلى توافر بنية لوجستية متميزة تشمل 10 مجمعات صناعية جاهزة تعزز جاذبية صعيد مصر بالاستثمارات المحلية والأجنبية. واستعرض المركز الإعلامي عددا من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من بينها خصم ضريبي بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية وتطبيق ضريبة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات. ولفت المركز الإعلامي إلى أن محافظات الصعيد أصبحت وجهة جديدة للاستثمار الأجنبي، مستعرضا عددا من النماذج البارزة للمشروعات الصناعية العالمية المقامة بها، كما أوضح توافر كوادر بشرية مؤهلة لدعم احتياجات القطاع الصناعي بالصعيد في ضوء وجود 5 جامعات تكنولوجية. ورياضيا، فنربخشة التركي يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10 مساء ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الفل، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت في الراديو 90 90، وحلقه اليوم بتاعه اللعب كله والمسابقات والاشتراكات وكل اللي انتوا عايزينه. ومساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على كل سميات الراديو 90 90. اهلا اهلا بيكم في حلقه النهارده 18 28 26. يا رب يكون يوم لذيذ لطيف، في كل حاجه حلوه، ما فيهوش اي حاجه ممكن تضايق اي حد. زي ما انتم متعودين كل يوم ثلاث ده اليوم اللي بنلعب فيه، فعايز افكركم بارقام التواصل بتاعتنا. تليفوننا 2 18 10 8 66، الاس ام اس 199، الواتساب 010 490 90 4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. لو عايز تلعب ابعد قول عايز العب بس، وانا هكلمك على طول. لو سمحت لو سايق ارجوك ما تقعدش تكتب لنا رساله طويله عريضه، اكتب بس كوني نشأت ماسك التليفونات اهو مستعد للاتصال باي حد فيكو علشان يشاركنا ويلعب معانا. كالعاده لعبتين موجودين معانا كل اسبوع. ايه هما يا نشأت؟
0: اللعبه الاولانيه اللي انتوا طبعا بتخافوا فيها من شيماء حافظ، انا ببقى طيب فيها، يعني بمثل دور الطيب فيها، وهي او لا
1: هو بيمثل على فكره، هو لو خد حد انتوا مش فاهمين نشأت فيها.
0: بنسال حضراتكم مجموعه اسئله، والمطلوب تجاوب اي اجابه ما عدا كلمه او لا. اللعبه الثانيه اللي كلنا اتعودنا عليها واحنا صغيرين، وهي اتوبيس كومبلي، بنختار حرف ونلعب فيه بقى جماد ونبات وحيوان وعمله وبلد وكل اللي انتوا عايزينه. فاللي عايز يشارك معانا يلا بسرعه ابعتوا لنا.
1: نسمع محمود العسيري ونرجع على طول نكمل حلقتنا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

شارع عايز ايه؟ أغنية جديدة على الراديو 90 90 لطيفة من برا هلا هلا

0: الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي, ولسه موجودين معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. كل يوم تلات ده يوم اللعب بتاعنا, بنلعب مع بعض نهون على بعض كده وسط الأسبوع عشان نوصل للويك أند. فيلا بينا نلعب النهاردة. عايز أفكركم بأرقامنا 2-18-10-8-66, ده التليفون, الأسماس 199, أما الواتساب 010-490-90-94.
2: طيب نبتدي كده مع عايدة. مساء الفل عايدة,
3: ازيكم, عاملين ايه, اخباركم؟
1: الحمد لله, انت اخبارك ايه؟
3: انت طيبين
1: وانت بخير يا رب.
2: طيبه يا رب,
3: عاملين ايه, اخباركم؟
1: الحمد لله, انت عامله ايه؟ طمنيني
3: يا رب دايما كده تبقى في احسن حال وخير كده دايما يا رب.
1: يا رب امين. عايز تلعبي ايه؟
3: حاسه ان شاء الله كده يبقى كويس يعني.
2: حلو, يعني اتوبيس كومبلي.
1: يلا بينا
3: ان شاء الله.
2: يلا بينا. تعالي نبتدي بحرف الواو.
1: ولد.
3: وليد.
2: بنت.
3: ولاء.
1: نبات.
3: نبات مش عارف.
2: مش
3: أكلة.
1: لا,
2: أكلة ما
1: لا.
2: يعني نشوف كده
1: نبات.
3: أصل لو أكلة كنت أقول ولد. نبات
1: ده لا, واسمه إيه وزة؟
3: أقول لك عشان كده لو أكلة ماشي,
1: يعني إيه وزة؟ قولي لي في الحيوان وزة. يا ايه وزة؟ ايش عشان ايه؟
3: مش هيرفع في الاكلة, يرفع في الحيوان.
1: لا ما ينفعش, احنا عايزين واو.
3: يعني ايه؟
1: هي اسمها ايه وزة مش وزة؟
3: لا هي بتتقال وزة.
2: هي بتتقال بقى في, في البلد بتاعنا تعدي يعني.
3: ايوه هي بتتقال وزة, انا ما اعرفش.
1: جميل,
2: ما تعرفش وزة دي.
3: جميلة. ورقة.
2: ورقة ماشي. بلد.
3: بلد ممكن فوق وإيه؟ لا مش عارف. أنت جايين
1: حرف بعمل كده,
2: ده سهل جدا.
1: طب مشهور؟
2: مشهور بحرف الواو. طيب
3: وائل كفار.
1: مشهورة. مفتري
3: برضو.
1: مفتري ماشي.
3: لا حرف صعب. وإيه ده؟ لايلكوا حرف سهل وتطلبوا مية كده من الأول.
1: بصي عايدة, نذاكر بقى حرف الواو عشان المرة الجاية نعرف
3: نحن. طب نطلع مع حمادة هنا عشان المرة الجاية تجينا حرف أسهل.
1: ماشي
2: حاضر. عنينا.
1: يلا باي باي.
2: باي باي. لسه موجودين مع حضراتكم, وزي ما قلت لكم كده رقم الواتساب بتاعنا 010-490-94. كل اللي عايز يشارك معانا في لعبتين النهارده, يا او لا او لعبه اتوبيس كومبلي, وطبعا اخبار كتيره جدا جدا هنقولها مع حضراتكم على مدار الساعتين الموجودين معاكم في علشان الزحمه تعدي. وبرضه هفكركم ان انتظروا مفاجآت كتيره جدا جدا على راديو 90 الفتره اللي جايه, ومجموعه حلوه جدا من البرامج اللي انتوا دايما متعودين عليها معانا باذن الله. وطمنونا برضو عليكم مين مسافر ومين قاعد, مهم جدا الموضوع ده. حمادة هلال بقى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة برشلونة الإسبانية الودية غداً الأربعاء في ختام معسكر الإعداد المغلق المقام بإسبانيا. هيثم حسن لاعب منتخب مصر يوجد ضمن قائمة سلتيك الاسكتلندي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد الفريق الاسكتلندي لمواجهة لاس كلينز النمساوي غداً الأربعاء في ذهاب الملحق. نادي كونياسبور التركي يواصل محاولاته للتعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رغم عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة. وأخيرا فنربخشة التركي يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10:00 مساء في ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي وتعالوا بقى واحنا بنلعب النهاردة نستقبل برضو تليفون من اصحابنا احمد عبدو. يا احمد مساء الفل.
2: مساء الجمال، ازي حضرتك؟
1: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله، فضل ونعمة.
1: وكنتش متوقع ليه بقى؟
2: اول مرة ابعت، قلت يعني مثلا يعني
3: من بختنا
2: متابعينكم كتير، فما اعتقدش ان انا كده تصادف معايا.
1: شفت بقى؟ طيب قول لنا بقى، عايز تشارك معنا في ايه بالظبط؟ اه ولا لا، ولا اتوبيس كومبليه؟
2: نقول اه ولا لا.
3: نقول اه ولا لا.
1: مصيرك.
3: ازيك يا احمد، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
3: بتعمل ايه دلوقتي؟
2: لسه جاي من الشغل.
3: لسه حالا؟
2: اه.
3: شكر.
1: اه وش كده، الشكر اللي انت حاسسني ان احنا بنتكلم عادي يعني اصحاب وكده، مفيش لعبه ولا حاجه. قالك اه وشكرا.
3: قالك
1: اه وشكرا.
3: نورتنا يا احمد، انا مبسوطه جدا انك شاركتنا. شكرا، مع السلامه.
2: انا مستمتع جدا
3: والله، احنا اكتر. نورتنا. يعني موضوع سهل يا جماعه، ما تقولوش اه ولا تقولوا لا. ايه صعب في الموضوع؟ طب تعالوا بقى سريعا نطمن على الحالة المرية من زميلنا محمد صابر عشان نعرف ازاي نوصل.
1: يا محمد مساء الفل.
4: مساء الفل يا نشأت. مساء الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
4: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظة القاهرة وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرية واعلى كوبري الكنجاري اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينة نصر ومتجه لسكة الويل والزاوية الحمراء. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس، تطلع منه شارع لطفي السيد، تدخل نفق احمد سعيد وتكمل من هناك على مناطق دير الملاك والزاوية الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة ميدان ابن الحكم؟ ولو انت جاي من مصر الجديدة والتجنيد ومتجه للمطرية والكابلات، تروح تستخدم النهارده كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة صلاح سالم؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهة، تروح تستخدم محور مصر او الخليفة المأمون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ لو انت خارج من القاهرة متجه للجيزة او العكس، هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحقاقة المرية ما بين القاهرة والجيزة، او هتستخدم المسطحات الارضية. لو انت جاي من مناطق مصر الجديدة ورايح منطقة وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينة نصر والحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط المدينة، تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات ايضا في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان، هتروح تستخدم كوبري الحضارات، محور الاوتوستراد. بعض الكثافات عند منطقة صقر كوريش اللي داخل على مناطق المعادي، هتروح تستخدم دلوقتي محور حسب الله الكفراوي. بعض الكثافات ايضا اللي زارت عندنا في شارع حسن المأمون في مدينة نصر عند منطقة النادي الاهلي، هتروح تستخدم احمد فخري. وكده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
5: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
4: الكثافات في الجيزه النهارده مرتفعه معانا نسبيا في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العزيزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه ومتجه ايضا الى نفق بعيد الدين بركات ومكمل مره اخرى على منطقه البحر الاعظم. ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه للبحر الاعظم والمنيب؟ هتروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. وازاي توصل بعيد عن زحمه شارع مراد؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي وداخل مناطق فيصل والهرم وجاي ايضا من مناطق جامع الدول العربيه، هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان وتكمل مره اخرى على مناطق فيصل والهرم. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ومتجه لمناطق فيصل والهرم،

0: بعض الفكاكات المرور المتجه للزراعي اللي خارج من منطقه شبرا الخيمه ومباني المؤسسه ومتجه لمحافظات الوجه البحري. بعض الكثافات هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في طريق الجيش منطقه الرمله. وبعض الكثافات في محور ابو قير منطقه فيكتور ايمانويل المتجه لمناطق كايرو سوزو. هنروح نستخدم محور المحموديه الجديد منطقه العمريه. بتقابلنا بعض الكثافات نتيجه ان كان عندنا مصادمه في الاسهاد داخل دلوقتي طريق اسكندريه الصحراوي متجه الى مناطق مدخل اسكندريه الصحراوي. الاداره العامه لمرور اسكندريه وجهت بنشر الخدمات المروريه بيفضل نستخدم محور التعمير هيكون بديل في نطاق مدينه دمنهور. بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وشارع عبد السلام الشاذلي واحمد عرابي هيفضل ان احنا نستخدم الوحده العربيه. اما مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظه وميدان الساغه وموقف الاحرار. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جهان الثلاث المتجه الى حي الجامعه وشارع المشايه السفليه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم شارع الجيش. اما من مدينه دمياط بعض الاحجام في ميدان الشعبيه وكفر البطيخ المتجه الى مناطق ميدان الشعبيه وشارع فكر زاهر وباب الحرس. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم الكوبري المعدني. في نطاق مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع الجيش واحمد ماهر وشارع الجانبيه هنروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم. اما من مدينه بورسعيد الاحجام بتتوافد شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم شارع اشاره الشاحنات. ومن محافظه الاسماعيليه الكثافات بتتوافد شارع انور السادات طويل المتجه الى منطقه عرشيه نصر. هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. من محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع جمال عبد الناصر. هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو كوبري فيصل المتجه لكورنيش الابراهيميه هو مديريه الزراعه. عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع جلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
1: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.
2: اغنيه جديده على الراديو 90 90 نبيل العسل.

نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة، ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات، وبإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث. وأكد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، ويدعم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر بما يضمن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية بملف حماية الشواطئ، ونفذت العديد من المشروعات والأعمال التي تستهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية. وبدوره أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية، لا سيما بالمناطق السياحية المعرضة لمخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجح في إجراء أول تجربة في إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجا هرتز. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز ريادة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والإفريقي. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل ستيفن داوتي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأدان الوزيران التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي التي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. من جانبه أكد عبد العاطي دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية وتصاعد أعمال عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي. كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة بإيران، حيث أكد عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي وتجنب التصعيد العسكري، مشددا على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي. وفيما يتعلق بالسودان، أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني. وفي ختام اللقاء شهد الوزيران توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لشركة فوربس جلوبال بروبرتيز، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشبكات الدولية إلى مصر. وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والشركة بشأن مشروع بناء برج فوربس الدولي بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، مثمنا اختيار مصر لتنفيذ المشروع ومعربا عن التطلع إلى أن يمثل هذا التعاون نموذجا لشراكة أوسع تسهم في تعزيز مكانة العاصمة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. ورياضيا، فنربخشة التركية يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10 مساء ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية. لسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ, وانا شايفه اللعيبه بقى بيختاروا معانا النهارده. نشأت مش حد بيكسب خالص, ينفع كده؟
1: في شويه خسارات كده مش لطيفه يا جماعه بصراحه, بس تعالي نشوف هشام لعل وعزها. يعني يا هشام مساء الفل.
2: مساء الفل,
1: اخبارك ايه؟ منورنا.
2: تمام الحمد لله.
0: عايز تلعب ايه يا هشام؟
2: بيستون بليه.
0: هشام جاي لك في السهل, السهل الممتنع.
1: يلا بينا هشام.
0: يلا نشأت حرف كاش بحرف الواو كده.
2: حرف الواو؟
0: لا, لا مش الواو, الواو ده عدى. شو حرف ألز يعني حرف الزين مثلا؟
2: زين؟
0: تمام. يلا ولد.
2: عايزين ولد؟ زاهر.
0: بنت؟
2: زينب.
0: حلو. نبات؟
2: زين زنجبيل.
0: الله عليك. حيوان؟
2: حيوان بالسين.
0: ده سهل ده. رقبته طويلة.
2: الزيب. الزيب.
0: لا
2: زرافة.
0: ايوه شفت بقى, شفت انا بساعدك ازاي. يلا احنا كده ايه ساعدناك في الحيوان. طب يلا. جماد.
2: جماد.
0: لا مش هساعدك بقى تاني خلاص.
2: زرار.
0: زرار. ماشي. بلد.
2: زئير.
0: حلو. مشهور.
2: مشهور. زيزو.
0: مشهورة.
2: مشهورة. زينب.
0: زينب.
2: زينب سدي.
0: تمام. عملة.
2: عملة. ده احنا داخلين في الصعب بقى كده.
0: امال هتعدي كده بالسهل. اربع ثواني. لا غششتك مره, مش غشش تاني. ثانيتين. ثانيه. تا تا تا تا.
2: لا صعب.
0: بس احسنت والله. عديت مرحله كبيره يعني, انت ما عرفتش بس العمر. اللي عايز يشاركنا ويلعب معانا ابعت لنا فورا ودلوقتي على 199 او الواتساب بتاعنا 010 190 90 4.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لي ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: على التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا على راديو 90 90. حسما للجدل القائم بين فكرة احتراف امام عاشور في كونيا سبورت. النادي الاهلي اصدر بيان من شوية اتكلم فيه وقال ان خلاص مفيش بيع. في خطاب رسمي من الاهلي الى نادي كونيا سبورت التركي، امام عاشور ليس للبيع. ارسل النادي الاهلي اليوم خطابا الى نادي كونيا سبورت التركي، جاء فيه بالاشاره الى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا امام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تسدد على 3 سنوات، فاننا نبلغكم ان اللاعب ليس معروضا للبيع هذا الموسم ونتطلع الى التعاون في المستقبل. اعتقد كده النادي الاهلي بيقفل تماما على القصه دي. هل بقى امام عاشور هيبقى راضي بالموقف ده ولا مش راضي؟ محدش لسه عارف الاحداث فيها ايه.
2: 1909 رقم الاس ام اس بتاعنا والواتساب 010 490 904 لكل الناس اللي عايزه تشاركنا وتلعب معانا، ابعتوا لنا دلوقتي.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنية، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: حتى لو

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

برنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ أغنية جديدة على الراديو 90 90 مي فاروق حبايبنا

0: ايه سيريس؟ الشارع عايز ايه؟
1: للأسف كالعادة الحلقة بتخلص مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا، وبنبقى الحقيقة مش عايزينها تخلص، لكن ادي الزمن وادي الدنيا وادي الوقت. ان شاء الله تجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين، في علشان الزحمة تعدي. بنبقى مبسوطين دايما واحنا موجودين معاكم.
2: بكرة استنونا في حلقة جديدة، مواضيع جديدة ودردشة كتيرة قوي قوي قوي. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. بكرة قبل دلوقتي بساعتين هنكون موجودين معاكم بمجموعة كبيرة جدا من الأخبار، بس هنسيبكم دلوقتي مع تامر عاشور، واسمعوا أحلى الأغاني على الراديو 90 90. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات وبإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث. وأكد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ويدعم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر بما يضمن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية بملف حماية الشواطئ ونفذت العديد من المشروعات والأعمال التي تستهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية. وبدوره أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولا سيما بالمناطق الساحلية المعرضة لمخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجح في إجراء أول تجربة في إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجا هرتز. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز ريادة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإفريقي والإقليمي. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. وجدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشددا على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها. كما أكد التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل مايكل جيربرت الرئيس التنفيذي لشركة فوربس جلوبال بروبريتيز، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشركات الدولية إلى مصر. ورياضيا، فنربخشة التركي يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10 مساء ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

0: 90 90. هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ هتجنن؟ هتجنن واعرف ايه المفاجأة اللي العمدة مخدرها لنا في الكفر النهاردة.
3: هي دي عايزة سؤال مفاجأة؟ يعني ده كربط وزين حمام، جدي مشوي، دي كرومي، فطير مشلتت، او جميع ما سبق.
2: منك هو انت كل تفكيرك في الاكل وبس.
3: يا سلام، مال يعني جايبيننا ليه من مصر لغايه الكفر؟ ياكلونا سوشي يعني؟ حاتم عز الرجال، عز العرب، عز الدين، عزيز ابو العز، ياكل سوشي؟ هزولات.
2: ليه ماله السوشي يا حاتم؟ ثم انت برضو ليه مخلي المفاجأة اكل وبس؟
3: يعني هيكون جايبنا نتفرج على عرض باليه مائي في الكفر؟
2: واحنا محيرين نفسنا ليه؟ كلها دقايق ونوصل الكفر
3: وناكل
2: يا باي.
4: يا دي النور على البنور، يا دي البنور اللي بيشق نور. اهلا اهلا بالست صفصف والاستاذ حاتم جوزه.
2: اهلا بيك، ازيك يا عمده؟ روحي بترجع لي لما باجي الريف واشوف اللون الاخضر الجميل قدم الخير.
3: فين يا عمده؟ فين؟ ها فين؟
4: فين ايه ليه؟ فين ايه
3: اللي فين ايه؟ تعال تستقبل الاكل يا عمده، البط والحمام والفراخ. فين المفاجاه؟
4: المفاجاه اسمها هنيه.
3: هنيه دي بعد الاكل. وهنيه دي اكل جديد ولا ايه؟
2: هو في اكله اسمها هنيه انت كمان
3: مش عارف؟ يمكن.
2: خليك معايا انا يا عمده، الظاهر ان هنيه دي نموذج عظيم في الكفر هنا، وعشان كده جبتنا من مصر علشان نشوفها، صح؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: يا أهلا يا أهلا بالضيوف الغاليين.
2: أهلا بيك.
5: إيه رأيكم في المشغل بتاعنا؟
2: والله الحقيقة أنا مش مصدقة اللي أنا شايفة بعيني. إيه الجمال ده يا هنية؟ شنط بأشكال وألوان متميزة جدا، أنت اللي عملتيها يا هنية؟
5: الشنطة الواحدة مجهود ستات كتير يا صفصة، احنا بنطبعها بتقنية الشيبوري.
3: ايوه، الشيبوري ده بقى محمر ولا مشوي صفصف؟
2: يا اخي استنى انت شويه لما اسال انا. الشيبوري ده فن ياباني جميل، ده فن صباغه القماش المربوط، صح؟
5: بالظبط. وبعدين الشغل يروح لمجموعه الخياطه والبطرون لغايه ما تطلع الشنطه زي ما انت شايفاها كده بالظبط.
2: الله،
5: ايوه ده مشروعنا الخاص يا ست صفصف، وكل الستات دول وانا معاهم اتدربنا على كل ده وتعلمناه في تدريب الحرف اليدويه تبع المجلس القومي للمرء.
2: برافو عليكوا، برافو عليكوا، يعني كل الستات دول شركة معاكي؟
5: كلنا مجموعه واحده في تحويشه، عملنا المشروع بتحويشه.
2: برافو على المراه الريفيه.
4: براوة عليك يا بنت يا هنية، فنانة مبدعة. بس أنا عايزك تعملي كده بردعة مزركشة للحمار.
5: يوه يا عمدة،
4: أمال يا بنت فكريني يا بنت أديك شهادة تقدير. لكن فين جوزك اللي اسمه فرج ده؟
5: فرج عاوز ينقرس من ودانه يا عمدة.
4: ايه فرج؟ مفيش بيجي من ناحيته اي فرج يعني. هاتيه وتعالي لي عالدوار طوالي، نتغدى سوا ونعمل اللازم.
2: سمعني كده يا فرج، بتقول ايه؟
6: بقول يعني ان اي قرش مع الست يبقى ملك جوزها، سواء كان ورث، مكسبها من شغل، اي حاجة.
2: يا سلام عليك يا اخوي، ومين قال كده؟ ان شاء الله
6: أنا.
2: أنت؟
6: كل ستات القفر بيعملوا كده، كل ست في القفر بتشتغل القرش اللي بتكسبه تدي لجوزها. وبعدين من إمتى والستات حدانا بتشيل فلوس؟
2: الستات حداكم تشيل فلوس كسبتها بشغلها وتعبها ومجهودها.
6: الواجب على هنية أن أي قرش تكسبه تدهولي تديه لجوزها.
5: مشروعي أنا يا فرج، فكرتي وشقاي.
6: أرباح وأنا أشوفك كل شهر بقرشين.
7: لا والله فيك الخير يا فارق، أصيل يا فارق، شهم يا فارق.
3: عم تحكي كما خلي اللي قدامك ده فارق.
7: اهدى اهدى. الله، ده انا ناسي خالص انك معانا يا حاتم.
3: الله،
7: انت سايبنا وعمال تاكل.
3: طبعا يا صفصف.
7: اللي طبعا ده
3: انا خايف على اخلي كيف مني، واحد بيلها في رزق مراته وتعبها، مش هيلها في مني انا اديك الرومي.
7: طب ساعدني يا اخي قول كلمتين.
3: مش مع فرق، مش من الرجولة والشهامة انك تمد ايدك على فلوس ست. ايوه فلوسها شغلها، وانت مش شهامة والرجولة، وبتفهم في الاصول والحاجات دي يعني، فاهم؟
6: فاهم، عندك حق، غلبتني يا سحات، كلامك صح، رزق هنية وتعبها ملكها هي.
4: الله ينور عليك يا سحات بيه. شوف انت تستاهل ديك روم انت لوحدك بعد الكلمتين الحلوين دول.
3: الله اكبر،
7: نبلع.
3: حطوا بقى قدام الديك الرومي وانا هقول لكم احلى كلام ربنا.
4: بس البردعة الفرج ما تنسيش. مزار كاشي.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم. ان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعد وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير. وده ليه؟ عشان ان شاء الله باذنك يا رب ربنا يستجيب لنا الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نفضل دايما نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين في حلقه يوم الثلاث من ساعتين جامدين بيكون عندنا حصه الالعاب، بيكون عندنا حلقه زحمه جدا كالعاده. يعني عندنا ثلاث فقرات النهارده. عندنا طبعا الفقره المقربه من قلوبكم وقلبي انا شخصيا، وهي الميني تورنيدو. وعندنا خلي ودنك معايا، بسمعكم موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، مسلسل، فيلم، مسرحيه، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني ده لما تسمع المزيكا بتاعته. وكمان عندنا وكمان الفقره اللي بنجيب فيها اغاني مش مصريه او اغاني اجنبيه ايا كان الجنسيه بتاعتها، وبتكون اغاني نوستالجيا شويه، بيكون عدى عليها فتره، وبنحاول كل حلقه كده نجيب اغنيه اغنيتين يعني على قد ما بنقدر حسب الوقت، لان دايما يوم الثلاث ده بالذات بيبقى غير بقيه الاسبوع، ضغط غير طبيعي من اول دقيقه. يلا روح على طول، مش عايز اضيع وقت، روح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي. وتقريبا النهارده هبدا بالترتيب. في عندي رساله مسجله من رشدي تقريبا من مامته، انا بس ثانيه واحده بجيب الاسم. نرمين حشاد تقول لي مساء الروقان وحماس رشدي كالعاده، ومشغلين الراديو على التلفزيون ومستنينك يا عم حسام. ورشدي تقريبا بعت لي رساله، نسمعها كده. لا ثواني نعلي بس الصوت. نعلي الصوت، يلا بينا.
1: ساعتين جامدين فخاتيره ومسابقات، مواضع كبيره ومسابقات، تعالى اجمل مستمعين معانا على 90 ساعتين جامدين.
0: لا احنا نجيب رشدي بقى بعد كده يغني معانا بقى بروموهات ويغني معانا حاجات وكده. ده ايه الجمال ده؟ حبيب قلبي يا رشدي، حبيب قلبي يا ابو الرشد. انا بحسك برضو انت صاحب، احنا قد بعض على فكره، اوعى تكون فاكر ان انت صغير ولا حاجه. لا احنا قد بعض. فرشدي ابو الرشد كله منور الدنيا كلها، منور الدنيا كلها. نرمين وكمان حمزه كمان منور الدنيا. مروه مكارم مساء الفل عليكي، منور الدنيا كلها، ميرسي على كل الدعوات الحلوه، ربنا يكرمك. حماده المصري مساء الفل والهنا والسعاده عليك يا غالي، قول لي بقى عايز تسمع مين النهارده. كمان عندي الصفيه منور الدنيا كلها، صفيه، وانت طبعا يا صفيه تعملي اللي انت عايزاه على الفان بيج. ساسا شميس على الفان بيج على الواتساب، تكتبي مليون مره تعملي اللي انت عايزاه، ومحدش ليه حق التعليق اصلا عشان بس نبقى واضحين. وانا الكلمه دي كده هبقولها جوه على الطاير، مره جايه هتكلم بالتفصيل. المهم تقول مساء الورد والياسمين يا نجم، واحلى ساعتين جامدين واجمل مسابقات واحلى وكمان، وشكرا على مجهودك طول الحلقه امبارح القمر بجد شكوه، وعايز امين تورنيدو لعمر قديم. طيب نبدا بقى نكتب معانا كده الطلبات. عمر دياب قديم كالعاده، يعني دايما تطلبوا الاغاني القديمه. ماشي. في كمان البرنامج الوحيد اللي كسر، ده احمد خضر هو اللي بعت، البرنامج الوحيد اللي كسر قوانين الفيزياء وخلى الساعتين يعدوا في 3 دقايق. والنبي حبيب قلب اخوك، والنبي تعالى في حضن اخوك حبيبي، ربنا يخليك لي يا رب. وصل وحشتنا قوي يا غالي. دي الاستاذه عائشه. ايه عائشه؟ جرى ايه عائشه؟ قعدت تقولي لي كل شويه راجع امتى، راجع امتى من الاجازه، راجع امتى من الاجازه، وطلعت امبارح واول امبارح وما فكرتيش تقولي مساء الخير. كنت فين؟ كنت فين؟ بس ماشي الحمد لله على سلامتك. انت النهارده عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وصحتك بخير، وحاله امبارح كانت روعه كالعاده. يسلم ذوقك يا صاحب السعاده، ربنا يخليك. دي مروه عبد الحليم. عايزين كمان هند حمدي، انتوا عارفين هند من مستمعيني الاعزاء جدا جدا من زمان، عايزين كلنا ندعي لوالدها عشان والدها في تقريبا في الرعايه او في المستشفى حاجه زي كده، فعايزين كلنا ندعي له. انا شفت الرساله امبارح بعد الحلقه، فعايزين كده كلنا ندعي له ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه كده ان شاء الله، ويرجع بيته سالم غانم وينور بيته ان شاء الله. كمان مساء الروقان والتفاؤل يا ملك القلوب صاحب الضحكه الساحره، ربنا يخليك. اسفه على الغياب. التدريب بقى على المناهج، ريت اغنيه حلوه عشان عيد ميلاد شهاب وساهر ولاد اخويا نغم. دي غزل حسام الدين، منور الدنيا كلها وكل سنه وانتم طيبين. منور وموفق دايما يا رب، وربنا حابب فيه خلقه. سكر رشدي ما شاء الله، انت تعمل برنامج اطفال بقى. دي داليا الهادي، والله رشدي خطير. استنى انا عايز اسمع، تيجي نسمعها تاني؟ انا عجبتني اصلا وبغني التتر، عجبتني قوي، تعالى نسمعها تاني.
1: ساعتين جامدين فخطيره ومسابقات، مسابقات مواضع كبيرة ومسابقات. تعالى أجمل مستمعين معنا على 99 ساعتين جندي.
0: لا وفي عرب وفي ارتكازات وفي حاجات محدش دريان بيها، منور الدنيا كلها بالرشد مرة تانية. طيب عندي وفاء كمان مساء الفل، مرسي على كل الكلام. القمر كل سامحني ان انا ما شاركتش امبارح في حلقه الفلاشه، كان عندنا ضيوف بس كنت سامع الحلقه كلها والاغاني كلها كانت قمر. اصل كلمه الفلاشه امبارح انت اكتر حد لايق عليك الكلمه دي. امبارح كانت الكلمه كلمه سحر، ربنا يكرمك، كلمه سحر. ربنا يخليك. ده ومرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كمان بعتها وبتقولي ممكن بعد اذن سيادتك يا فندم اغنيه مغرم لمروان خوري. حاضر. حاضر مروان خوري. انا مش عارف الاغنيه دي عندي بصوت مروان خوري ولا كانت بصوت حد تاني، بس حاضر اتاكد لك. ومرسي على كل الكلام القمر. انا نفسي تميني تورنيدو لنبيل شعيل وعبد المجيد عبد الله، دي نهله. ومساء السعاده يا صلاه السعاده. والله هقول لك على حاجه، ممكن نعمل ميني تورنيدو خليجي، يعني بقى لنا كتير ما عملناهوش خليجي. اجيب لك فيه نبيل شعيل وعبد المجيد عبد الله وكل الناس. حاضر ممكن نعمل كده. يبقى عندنا بقى عندك واحد خليجي نجيب بقى فيه ايه كل الناس. طيب هنكمل لسه بقيه الرسائل وهنرجع على طول عشان نبدا اول ميني تورنيدو. ولكن في اغنيه سمعتها بالصدفه من حوالي يعني قولوا اسبوعين كده، خلاص الاغنيه دي ما كانتش موجوده عندنا، فهي وصلت بالسلامه الحمد لله امبارح الاغنيه دي. والاغنيه دي سبحان الله هي نازله بقالها شهرين. اغنيه بسيطه جدا ولكن انا عجباني بشكل غير طبيعي. لمين؟ اللي بتغنيها مها فتوني. ومها فتوني طبعا ليها اغاني حلوه جدا يعني، ليها جمهور وليها ناسها وكل حاجه، ولكن يمكن الاغنيه دي هو اطار خارج الشكل اللي دايما بتغنيه مها فتوني. يعني دايما مها فتوني كده ستايل غناها تحس ان هو تامر عاشور كده، يعني عارف ازاي؟ لكن دي حته تانية خالص، راحت في حته تانية. فحسيت شويه وانا بسمع الاغنيه ان في حاجه كده من رجاء من مليح، يعني حسيت فيها حته كده رجاء بن مليح في عرب معينه عملتها في الاغنيه. البحه نفسها اللي موجوده في صوتها خطيره جدا، باينه قوي في الاغنيه دي. يعني المهم مش عايز اكلمكم كتير، هتسمعوها وتتبسطوا بيها وبعدين هنرجع بعدها على طول عشان نبدا اول ميني تورنيدو. الاغنيه دي زي ما قلت لكم بتاعت مها فتوني، اسمها كده في حب. كده في حب، يلا نسمعها مع بعض. سكتوا تبسطوا بيها، اغنيه حلوه قوي قوي قوي، علوا الصوت جامد جدا جدا جدا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والاغنيه دي فيها تركايه احكي لكم عليها لما نرجع.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16 541. الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: بوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، رجعنا من جديد. لسه معاكم حسام عصام، لسه هنبدا اول ميني تورنيدو دلوقتي، هنبدا برضو اول مسابقه دلوقتي، كل حاجه، ولسه كمان هنكمل بقيه الرسائل. ايه رايكم في الاغنيه؟ انا عجبتني جدا، كان فيها تركيه كده، مش عارف يعني اقولها لكم ولا في وقت ولا ايه يعني. يعني قولوا لي لو عايزين تعرفوا انا كان قصدي اتكلم في ايه، قولوا لي. لو مش مهم خالص ممكن نخش في اللي بعده، مفيش اي مشاكل. طيب، في عندي مساء الورد، الوقت اللي معاه بيعدي، الساعتين بيفوتوا بدقيقتين، منور الدنيا كلها. يا فن، حلقه امبارح كانت حلوه، ويا ريت تورنيدو علاء عبد الخالق. دي خلود، ربنا يخليك يا خلود، بشكرك جدا. علاء عبد الخالق، حاضر عيني الاثنين. و يا ريت نسمع كمان مدحت صالح، نور مكانه في القلوب وبهديها لك ولوالدتك الغاليه. وانت فيك قبول، حتى الاطفال بيحبوك، ربنا يخليك يا رب ويكرمك. وبتقول فات جمعتين من غير ما فيش نوم، لازم يبقى ما فيش نوم يوم الجمعه، دي تعويض للجمعتين اللي غيبتوا فيه. حاضر عيني عيني عيني. كمان ايموز منور الدنيا، مساء الفل. وبتقول انا جايه جري من الشغل، ميني تورنيدو، مصطفى قمر، نوال الزغبي، محمد محيي، واحلى برنامج، وكل اللي يجي منك حلو. طيب نكتب مصطفى قمر، ونكتب كمان نوال الزغبي، ونكتب محمد محيي. حاضر، وفي ناس بقوا مثبتين تقريبا معانا في كل الحاجات. طيب، عندي بقى كمان الاغاني مبهجه قوي وحلوه قوي، دي مي عصام، ربنا يخليكي، بسلم طبعا عليكي وعلى لارا والولاد وياسر ووالدتك الغاليه، طبعا بسلم عليها. وطبعا كالعاده عايزه ميني تورنيدو لمحيي وعمر قديم طبعا. وبتقول ربنا يشفي بابا هندي، يا رب يشفيه ويعافيه ويعافي كل مريض. وبتقول لي عسل رشدي. كده انا عندي رشدي، او عندي لارا بمعنى اصح عشان لارا الاقدم، وعندي رشدي، خلاص يعني الاطفال حبايب قلبي، خلاص يعني دول مذيعين معايا في البرنامج عشان بس تبقوا عارفين. فين لارا؟ ما بعتتليش حاجه ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت طمنيني عليكي، اخبارك ايه النهارده؟ يعني كنت عارف ان انت تعبانه، فقولي لي ايه الاخبار النهارده. ايوه كده. كمان يسرية عمره منوره الدنيا كلها. يسرية امبارح بقى عملت شويه شغل، اجابات بقى وبتاع، وكانت امبارح نايمه 8 ساعات مكسره الدنيا. المهم، بعت لي بقى شويه دعوات حلوه الاول، ربنا يخليكي. بتقول عايزين ميني تورنيدو. ماجدة الرومي بتقول لي كلمات على اغنيه ميادة الحناوي، على اغنيه ايمان الطوخي، على رجاء بن مليح، يعني اشكل لك حاجه كده. حاضر. على حنان ماضي لو ينفع. طب والله فكره، يعني احنا اقول لكم على حاجه، مش نهله من شويه طلبت ان احنا نعمل نجيب اغاني خليجي، فقلت لها هنعمل ميني تورنيدو يكون خليجي من كذا مطرب. ماشي، ممكن نعمل كده برضو. حلو، مياد على ماجدة الرومي، على رجاء بن مليح، ماشي، على حنان ماضي، عيني، كل ده كلام عظيم. ممكن ميني تورنيدو لروبي يكون قديم. دي مين اللي بعتها؟ دي مين اللي بعتها اللي بتيجي مره في السنه دي؟ ايوه انا عارفها، دي ميكا. الاستاذه ميكا منوره الدنيا كلها. الاستاذه ميكا، مش عارف ليه مزاج اقولك لا، يعني مش عارف، يعني اصلك بتيجي حلقه او عشره لا، فمش عارف، بفكر اقولك لا، يعني مش عارف، او يعني هتساليني ليه، هقولك لك غلاسه كده، فاهم يعني، في سبب معين، بس يعني مش عارف، بفكر اعمل كده ولا بلاش. خليني طيب بتاعي. جهاد خالد، مساء الفل عليكي، بتقول يا ريت التورنيدو يكون نانسي عجرم لو امكن. طيب حاضر، نانسي عجرم. والوكمان يا ريت يبقى فيه شاكيرا وكا وكا. ويا ريت لو هتجيب حاجه لنانسي يكون فيها اغنيه ايه اخبار نفسيته. حاضر عينيا الاثنين. طيب خلاص يا ميكا، مش هعمل حاجه. الاغاني خطيره، مساء العسل، وكل حلقاتك قمر، ميني تورنيدو حماقي الجديد، اوعى، ويعني ايه، ويسيبه يا قلبي، الاغاني الخطيره دي. حاضر عينيا الاثنين. مساء العسل والجمال يا برنس، الساعتين بيجروا معاك والله وبتغير مودنا فيهم. حلقه امبارح كانت جميله جدا، يا ريت تجيب ميني تورنيدو رامي صبري وتامر حسني، دي هاله صلاح، منوره الدنيا كلها يا هاله صلاح. طيب بسرعه جدا، معلش اقول برده رسائل مين اللي اتاخرت فيها. عندي بقى الاستاذ ايهاب منور الدنيا كلها، استاذ بوب يا استاذ بوب يا استاذ بوب يا صديقي العزيز، بقيت بتتاخر عليا جامد انت. صباح الفل، اجمل برنامج اجمل حسام، عارف ان انا مقصر لكن متابع البرنامج باماره اليومين اللي اخدتهم يا دي يا دي اليومين اللي اخدتهم اللي اتكتبوا في الاهرام المسائي دول، ما كانوش يومين. بيقول لي خد عندك بقى باك ستريت بويز وسيلين ديون واكوا وحاضر حاضر والله ممكن اجيب لك حاجه من الحاجات دي النهارده. عين الاثنين وفاء منوره الدنيا كلها يا وفاء مره ثانيه، وبتقولي حقيقي اول مره اسمع الاغنيه دي بس جامده ويسلم ذوقك ويا فاهم من اللي انت عايز تقوله قوله، كلامك اصلا بيسعد قلوبنا ربنا يخليك يا رب. طب هنسمع الميني تورنيدو طب اقول لكم بسرعه، استنى المعلومه دي انا تعبت فيها بصراحه، فعايز افهمها لكم بس خلاص. انا الاغنيه دي لما جيت سمعتها اللي هي بتاعت نهى فتوني دي، انا فضلت اسمعها مره واثنين وثلاثه. ليه؟ لان فيها في النوتة الموسيقيه بتاعتها فيها حاجه انا بحبها وعارفها بس مش عارف هي فين. عارف لما تبقى سمعت اغنيه وحاسس انها من اغنيه تانية وانت مش عارف هي ايه؟ انا فضلت اسمعها 3 4 ايام ورا بعض، بل كل شويه اشغل الاغنيه عشان عايز اجيب الحته دي. لغايه فين بقى لما جبت ان في حته كده معينه في الاغنيه، هي مش مسروقه يعني مش قصدي حاجه، ولكن هو بيبقى ساعات في يعني توارد افكار موسيقي في بعض الموازير الموسيقيه، عدد الموازير الموسيقيه مسموح بيها ان ممكن انها تتاخد من اغنيه للتانيه قانوني يعني قصه كده. المهم فهقول لكم بقى الحته اللي هي بتقول ايه. بصوا بقى، بصوا هسمعها لكم وافهمكم هي بتاخد ازاي. بص خلاص، بصوا بقى انا بقى في الحته اللي بكلمكم عليها دي متاخده او انا كنت سامعها في مزيكه موسيقى فيلم الراقصه والسياسي.

فهمت قصدي؟ بكره اجيبها لكم ثانيه تفهموا قصدي اكتر. بس هي الحته دي اللي قصدي عليها كانت حته كده من الراقصه والسياسي، من مزيكه الراقصه والسياسي، بس فضلت وراها لغايه ما جبتها وبسطت قوي. المهم يلا نبدا بقى الميني تورنيدو الخليجي على طول، ولكن بعد ما نسمع المسابقه. المسابقه بتاعت النهارده ممكن تكون سهله بالنسبه للناس، ممكن تكون صعبه بالنسبه للناس. هسمعكم دلوقتي موسيقى تصويريه، كل اللي عليك تعرف ايه هي.

حلو قوي كده، ورضا جدا جدا جدا. يلا بينا، اول ميني تورنيدو موجود معانا النهارده، ميني تورنيدو خليجي، في مجموعه اغاني خليجي. وجهزوا بقى عشان هجيب لكم مين بقى في الميني تورنيدو ده. عندنا عبد المجيد عبد الله، عندنا راشد الماجد، عندنا سيف نبيل وبلقيس، عندنا محمد عبده الفنان الكبير فنان العرب. يلا عندنا حاجات كتير قوي النهارده. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجايه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي، بتشوفش كبره

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل الطفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور.

0: ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
4: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك انقاذ حياه، وبرعايه اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.
6: الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين لعبنا ميني تورنيدو وحيد. يعني ما لحقناش والله، الساعه الاولانيه خلصت. ميني تورنيدو الخليجي، يا رب يكون عجبكم. كان لسه والله في ثلاث اغاني كمان، بس كان الوقت بقى خلاص. ممكن ان شاء الله يوم الجمعه نبقى نعمل كده. طيب انا معلش طبعا هتعذروني، انا هقول دلوقتي شويه رسائل صغيره كده وبعدين هنكمل في الساعه الثانيه، فما حدش يقلق خالص. في عندي اماني سعيد منور الدنيا بسعى كلامك الحلو، وبتقول يا رب تكون بالف صحه وسعاده، واغنيه مغرم دي قمه في الروعه، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا، ويا ريت ندعي المرمر تخف عشان هي تعبانه بس بتسمعك حتى وهي مريضه. دي اماني سعيد، طبعا كلنا ندعي كده المرمر، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. هدي الحلمي منور الدنيا بسعى على كل كلامك الحلو على حلقه امبارح واول امبارح كمان، وربنا يكرمك يا رب ويا رب دايما فرحانين ومبسوطين كده. وبتقول النهارده بقى عايز اطلب ميني تورنيدو صابر الرباعي او مصطفى حجاج، حلو اختيارين مختلفين. نهى الزبير منوره الدنيا وبتقول لي مساء النور عودا حميدا وحلقه امبارح 100 100، ويا ريت ميني تورنيدو لعمر فتحي. وللاسف الشديد ما عندناش يمكن غير اغنيه واحده اغنيتين لعمر فتحي. منال برغش منوره الدنيا كلها مساء الفل. عبير شميس طبعا عامل مجهود خطير كالعاده ومنوره الدنيا. جهاد مره ثانيه بسلم عليكي كمان. مروه احمد كبالي اجابه اوكي. لولو هيثم بتقول انا بتابعك من زمان، برنامج جميل جدا وانت مذيع مجتهد وشاطر، ربنا يخليكي. وعايزه اختار ميني تورنيدو لفؤاد وهاني شاكر. حسام السومه اسمه كده، حسام السومه، حلوه دي. مساء الفل عليك، اول مره اتكلم معاك، يا ريت نسمع اغنيه سلام كبير لعمرو دياب. حاضر. سرية يوسف كمان مساء الفل عليك منوره الدنيا. لولو هيثم بعت اجابه، لا فكري فيها مره تانية او ممكن تكون صح محدش عارف. مروه عبد الحليم فرغالي عامله مجهود خطير، بشكرك جدا جدا عليه. واحمد حاتم كمان منور الدنيا، وام روجي طبعا من اول دقيقه بتكون موجوده. حسام توفيق منور الدنيا كلها. حسن مساء الفل، بيقول التسجيل دخول متاخر، مسا مسا حس ولا يهمك، المهم ان انت جيت. في كمان استاذ حسام سلم لي على اشرف وكل اللي في الزاويه الحمراء والضرب الاحمر واسامه الجريء وشقه وصديقي اللي انا حاسس ان احنا في حاجه هيحصل ولا ايه، ولا عادي؟ قال لي عادي. صديق البرنامج ومحب ليك من ايام ما كنت بتقدم البرنامج انت والاستاذ امام مختار، وبتقراش سيدنا خالص. فعلا دي حقيقه. صح، امرت كل ما تبعت لي بقرا لك رساله. صح، مش عارف اكتبها على التيشيرت. حاضر. عينيا الاثنين رجاله الزاويه مش هينفع نتكلم معاهم، هنخش في مشاكل فمالوش لازمه. وبيقول احنا بنحبك ومثلنا على الزاويه وعلى شقه وعلى الضرب الاحمر وعلى الجريء، احنا بنحبك يا حبيب قلبي، نور الدنيا كلها. مساء الهنا، مساء الهنا حبيبي قلبي. طيب جميل قوي قوي رشدي عسل. الموسيقى بتاعت التمثيليه للفنانه ايه الاجابه ماشي مظبوط صح. ده مين اللي بعت ده رقم اخره؟ اه دي حنان، حنان محمد. مساء الفل، اللي بتقول جميل قوي جميل قوي ميني تورنيدو الخليجي، وانا بعتها من بدري احس من اول ما بدات منوره الدنيا كلها حنان، وعايزه ميني تورنيدو لكاظم. طيب اخر رساله، اخر رساله من ايموس، بعت اجابتين الاثنين ما شاء الله غلط. اه بتقول لي كنت هبعت لك مساء الخير بس انت ايه الدماغ دي لما قلت محمد عبده خليجي. والله انبسطت قوي. طيب ربنا يخليك يا رب، بس يعني فكري مره كمان. داليا الهادي بسرعه قوي بتقول لي برافو عليك، بمناسبه دي هات لنا بقى موسيقى الراقصه والسياسي بعد النشره، بحبها جدا للملحن خالد الامير. اضحك عليا بقى، بعت الرساله دي الاول لعصام جوزي عشان كنت طالبه بطلب منه قبلها يجيب لي فاكهه معاه، لقيتني طالبه الفاكهه مع الراقصه والسياسي. عاملين سكرين شوت للرساله ما بينها وما بين جوزها، وبيقول لها انا مش فاهم حاجه وبتاع. بنتي ركزي بتبعتي لمين؟ وبعدين جوزك اسمه ايه؟ اسمه عصام. اه انت بعت لابويا كده. طيب ماشي، اسمعكم اغنيه حلوه جديده يعني في اخر دقائق او اخر ثواني من الساعه الاولى، اغنيه جديده لوائل جسار اسمها لحظه، وهنرجع بعدها على طول في الساعه الثانيه. بقى عندنا شغل كتير قوي، عندنا ميني تورنيدوز كتير والمسابقه وكل حاجه، راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة، ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات، وبإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث. وأكد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ويدعم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر بما يضمن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية بملف حماية الشواطئ، ونفذت العديد من المشروعات والأعمال التي تستهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية. وبدوره أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولا سيما بالمناطق الساحلية المعرضة لمخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوق بحثا هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، وجدد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، وأكد التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. مصر أدانت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا الشقيقة، وأكدت مصر رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين. وشددت مصر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة. اقتصاديا، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل مايكل جيلبرت الرئيس التنفيذي لشركة فوربس جلوبال بروبرتيز، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشركة في مصر وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشركات الدولية إلى مصر. ورياضيا فنربخشة التركي يستضيف نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في 10:00 مساء ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90-90، ولكن جه دلوقتي طبعا معادنا مع النشرة المرورية وزميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 90-90، اللي هيقول لنا ايه أخبار حالة الطرق دلوقتي ونروح فين ونيجي منين. يا محمد مساء الخير.
2: مساء الفل يا حسام، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: حبيبي منور الدنيا كلها، وقول لنا بقى نمشي ازاي، نعمل ايه، نروح فين ونيجي منين.
2: طيب في البداية حسام احنا حابين نطمنك ونطمن السادة المستمعين ونستعرض الحركة المرية واهم الكثافات والمحاور البديلة برعاية اندرايف. وهنبدأ النهاردة من محافظة القاهرة. الكثافات النهاردة مرتفعة معانا، اعلى كوبري اكتوبر اللي خارج من مدينة مصر ومصر الجديدة والعروبة ومتجه لمناطق وسط البلد، نتيجة ان كان عندنا عطلة اعلى كوبري اكتوبر، عشان كده بيفضل اللي خارج من مناطق مصر الجديدة، مدينة مصر، مناطق شرق القاهرة، هنروح نستخدم المسطحات الأرضية، وهنتجنب أيضا كوبري 15 مللي باشا بعض الكثافات المرية. هنستخدم كمان باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. اللي خارج من مصر الجديدة دلوقتي ورايح منطقة وسط البلد ممكن نروح نستخدم نحو الركس الجديد، واللي خارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينة مصر مصطفى النحاس الحي السابع الحي السادس نروح نستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات ايضا في محور صلاح سالم المتجه لمناطق مطلع كوبري المطار وارض المعارض وجامع العروبه ورايح شيراتون النزهه، هنروح نستخدم النهارده محور النصر او هنستخدم النهارده محور الخليفه المامون، اعلى كوبري حلميه الزيتون. بعض الكثافات اللي جايه من مصر الجديده والمحكمه ورايح مناطق الكابلات، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه واعلى كوبري حدايا القبه. بعض الكثافات اللي جايه من منصه ومدينه مصر ورايح مناطق سكه الوالي والزاويه، هنروح نستخدم المسطح الارضي امتداد رمسيس ونطلع على العباسيه ونكمل شارع لطفي السيد وندخل نجا احمد سعيد في نطاق كورنيش النيل. بعض الكثافات اللي جايه من مناطق جاردن سيتي والمعادي وعند منطقه السلام الدولي، بعض الكثافات هنروح نستخدم النهارده كوبري الحضرات ومحور الاوتوستراد في نطاق محافظه الجيزه. بعض الكثافات في منطقه الكورنيش اللي جايه دلوقتي من الكتكات ومسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه مستخدم شارع مراد ورايح على مناطق فيصل والهرم. عشان كده كل اللي بيسمعنا دلوقتي جاي من مناطق المهندسين الدقي رايح مناطق فيصل والهرم يروح يستخدم شارع جامع الدول العربيه ويطلع منه على شارع السودان. مطلع محور فط بعض الكثافات اللي جايه من شارع ثروت وطالع على الطريق الدائري نتيجه ان كان عندنا مصادمه قبل نهايه محور صفت، والاداره العامه لمرور الجيزه وجهت بنشر الخدمات المريه كل اللي خارج دلوقتي من مناطق الجيزه ومتجه للدائري يروح يطلع يستخدم مطلع محور احمد عرابي. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا الكثافات اعلى مناطق المرج واعلى مناطق الوراق والبسوس وبعض الكثافات في منطقه القوس الغربي اللي نازل دلوقتي من منزل الصحراء ومتجه لوسط المريوطيه. وعشان كده كل اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد وسواء رايح مناطق القاهره او رايح مناطق الجيزه ممكن يروح يستخدم الطريق السياحي او هنستخدم النهارده محور 26 يوليو او نستخدم محور رود الفرج. في نطاق محافظه الاسكندريه الكثافات مرتفعه معانا في محور قناه السويس اللي داخل على منطقه الشاطبي ومحرم بيك، هنروح نستخدم النهارده محور التعمير وكوبري الاباري ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كاي رسول. بعض الكثافات المريه هو محور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحه، عشان كده هنروح نستخدم محور البرت الاول او هنستخدم النهارده محور المحمود. باقي الحركة المرية والمدن الساحلية وكافة المحاور الرابطة ما بين المحافظات جمعها النهاردة بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: زميلي العزيز محمد صابر مسؤول لملف الأمن والمرور بالراديو 90-90، شكرا جزيلا دايما ليك على التقرير الوافي والكافي. شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا يا حسام، موفق دايما وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد.
2: قبل ما ترد
1: انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءة اقوى ثابتة من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: عمرها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ مع بعض الساعة التانية، وزي ما انتوا عارفين النهاردة بيبقى عندنا ميني تورنيدو خلي ودنك معايا ووكمان خلي ودنك معايا. بدأنا مسابقة وحيدة، لسه يعني مش لاقيين وقت حتى ان احنا نلعبها تاني، نسمعها لكم تاني، لان في اجابات كتير صح وفي اجابات اكتر غلط، فمحتاجين نسمعها مرة تانية. ميني تورنيدو هو كان ميني تورنيدو وحيد، اللي هو كان الميني تورنيدو الخليجي. ان شاء الله الساعة دي هيبقى عندنا اكتر من ميني تورنيدو منهم اللي جاي. بصوا بقى دلوقتي هتستحملوني شوية عشان في كمية رسائل متأخرة والله من الساعة 5:15 لغاية دلوقتي، ما تقارب بقى ساعة والله، معلش هتستحملوني شوية وبعدين هنخش بقى على ميني تورنيدو عمر قديم، فما فيش أحلى من كده، بس إيه هتصبروا معايا سيكا يعني. طيب عندي نقول بقى كده الإجابات. عندي أم روجي منورة الدنيا كلها وبتقول لي إجابة صح، ماشي برافو عليك والله شاطر، برافو عليك. بتقول لي ميني تورنيدو تحفة ومذهل يا حسوم، وعايزين ميني تورنيدو كمان لحكيم. حاضر عينيا الاثنين. عندي كمان عائشة مساء الفل عليكي، بتقولي سامحني بجد والله ما جيتش لحد والاثنين، بس كنت تعبانة النهاردة، كنت في المستشفى وكنت والله بنام وبصحى الساعة 7:30 إلا إما 8 وربنا، كنت بقوم من النوم زعلانة إن الحلقة فاتتني. ولا يهمك سلامتك ألف سلامة، المهم إن أنت تكوني بخير، وأنت عارفة بس أنا بحب أنكشكو كده، سلامتك ألف سلامة. مساء الفل عليكي يا حسن، يا رب تكون بخير. معلش جيت متأخر النهاردة يوسف مجدي. ولا يهمك يا جو، ولا يهمك يا جو، شوف انا شوف انا شوف انا لطيف ازاي، ولا بقفش عليك ولا حاجه خالص، سايبك براحتك تعمل كل اللي انت عايزه، بس لو قفشت ربنا ما يوريك قفش برج الطور، تبقى حاجه كارثه. اول مره اسمعها، حلوه قوي كل جديد معاك. دي صفيه اللي هي الاغنيه بتاعت ما فاتوني اللي في الاول بقى خالص اللي لعبناها، بص الرساله متاخره قد ايه، وانت عالمي ودانك موسيقيه، ربنا يخليك، ميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه كمان، ربنا يخليك يا رب. كنزي احمد الحمزاوي منوره الدنيا كلها بتقول لي ممكن اغنيه وماله. حاضر طيب، يعني هي ما كانتش هتبقى معانا دلوقتي، بس حاضر هجيبها لك. عيني الاثنين يا استاذه كنزي احمد حمزاوي. كمان اغنيه وائل جسار تحفه وصوتها جميل. دي صفيه وبتقول هموت واعرف الاجابه عشان الموسيقى بقى، بس مش فاكره مسلسل ايه. طب خليني اسمعها لكم تاني وبعدين نكمل الرسائل. يلا سمعكم دلوقتي موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني اللي مكون من 4 كلمات.

حاجة خطيرة، حاجة خطيرة، وعمار الشريعي، ويعني مفيش حاجة أجمل من كده. طيب عندي كمان هالة بعتالي منور الدنيا كلها، غالية، بعت من بدري جدا، من قبل من أول الساعة 5 الحقيقة، بتقول لي حلقة روعة وموفق كالعادة، ويومك جميل، وميرسي على طبعا على الصورة الحلوة، وبتقول لي كمان الإجابة صح، وبتقول لي اللي جاوبت نور الهدى أختي. اقرا الرساله قبل ما نور تنزل. طبعا الله اعلم نور نزلت ولا لا، بس اتمنى ان نور تكون متاكده ان هي جاوبت صح، وبرافو عليها. كمان عندي هدي الحلمي بتقول الميني تورنيدو الخليجي تحفه، وخصوصا اغنيه مذهله لمحمد عبده، كلمات في منتهى الجمال والرقي للشاعر الامير عبد الرحمن بن مساعد، وانا عارفه الموسيقى دي بس مش قادره احدد هي بتاعت ايه بالظبط. طب احنا ما ورناش حاجه، يعني انا هسيبها لكم براحتكم خالص لغايه لما تعرفوها. يا ريت ميني تورنيدو حميد الشاعري واساف وعلي الحجار، دي غزل، وعايزه شاروخان كمان. حاضر حاضر، ما في وقت، انا مش لاقي مش لاقي وقت اوديه فين، فحاضر اجيب لك كل، حاضر انا. مساء الخير، ممكن اغنيه هجيبه يعني هجيبه، ده مين اللي بيغنيها دي يا اخوي؟ ولو كان تحت الحراسه، ده ايه ده؟ اهداء خاص للشبح. هو في ايه الرسائل مالها النهارده؟ في ايه؟ في ايه؟ في حاجات بتجيلي مريبه شويه. دي مين اللي بعتها؟ دي موها هي اللي بعتها. طب مونا، انا سيبك من الاغنيه، وسيبك من البرنامج، وسيبك من شغلتي، وسيبك من اي حاجه، انا عايز اعرف مين اللي غني الاغنيه دي. يعني بص، انا هسيب الدنيا بقى كلها وعايز اعرف مين. يعني هجيبه، يعني هجيبه دي ماشي ممكن، ولو كان تحت الحراسه، مين الشاعر اللي كتب ال دي اكيد قصه مر بيها، كان عنده حد محبوس، مش عارف، بتهيألي كده. عادل محمد، حياتي ليك وحلقه موفقه، وميني تورنيدو لخالد علي، والله العظيم ده كلام محترم، والله الكلام محترم، خالد علي. طيب خلوني كده هظبط لكم حاجه هتتبسطوا بيها. الميني تورنيدو الخليجي تحفه، مساء الفل، اول مره ابعت البرنامج جميل قوي، ده رقم اخره 131، يعني يا ريت بقى اكتب اسامينا كمان بعد كده عشان اسلم عليكم على طول. عمر ناجي بيقول لسه كنت بدندنها امبارح، ده تتر كذا كذا كذا، برافو عليك يا عمر يا ناجي، والله العظيم عالمي عالمي عالمي. كمان عندي بيقول لي مساء الفل يا حس، بص هو نفس مقام الكرد، هو كان باعت على لما كنت بقول المزيكا بتاعت الاغنيه بتاعت مها فاتوني للراقصه والسياسي وبتاع، طبعا هي ممكن تكون نفس المقام فعلا. في كمان ممكن يكون تتر كذا او كذا، الاثنين غلط، دي مدام امل من اسكندريه، معلش حقك عليا والله بس الاجابه مش صح. قلت له وحشتنا من امبارح، حلقه امبارح كانت جميله، وممكن اطلب مني تورنيدو لعامر منيب، وممكن تورنيدو تورنيدو لشيرين الاغاني القديمه، وكمان خوليو اجلاسيوس. دي مدام امل من اسكندريه، بسلم عليكي على ميدو. طيب اسمعكم المزيكا مره كمان، يلا بصوا بقى، هو مسلسل، خلاص مسلسل تسعيناتي، تسعيناتي، اربع كلمات، بطوله فنانه كبيره جدا جدا جدا.

المسلسل ده طلع منه نجوم هم نجوم الساحة دلوقتي، كان وقتها لسه وجوه جديدة. يلا هو قلت لكم عمار الشريعي وكل اربع كلمات وكل اجاوب اللي بتاع، ما مش معقول. يلا بقى عايزين بقى الاجابه الحلوه بقى تجي لنا بقى بمنتهى الثقه، عشان بعدها على طول هنسال سؤال جديد. هنخش بقى على ميني تورنيدو عمر قديم وهتبسطوا، وبعدين هنرجع بعدها نكمل الرسائل. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530638 312.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: الراديو 99 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والساعتين الجامدين دايما مش هتلاقوهم غير على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، مكملين من تورنيدو خلي ودنك معايا. ويعني للاسف اللي دايما حقها مهدور الحقيقه هي ووكمان. بفكر اخلي ووكمان يوم الحد، تيجوا نبقى نخليها كده نص ساعه يوم الحد، عشان برضو يعني بحس انها مظلومه كل مره، ميني تورنيدو واخد واكل الجو كله. وطبعا مش هنغير السؤال لان لسه لغايه دلوقتي الحقيقه بيجي اجابات غلط، بس ادينا بنشوف. ام روجي ومنال برغش منورين الدنيا على الفان بيج. نروح بقى نشوف اخبار الاجابات ايه كمان على الواتساب. مساء الخير يا حسام، احلى مذيع واحلى برنامج. حل المسابقه هو كذا للفنانه كذا. ايوه برافو، كان مسلسل جميل جدا، حلو جدا بقى. مين اللي بعت دي؟ عبير محمد، منور الدنيا كلها عبير. عندي كمان والله يا حسام انت الاعلامي المفضل والبرنامج المفضل على راي عمرو دياب. ده عادل محمد حبيبي عدول، ربنا يخليك لي يا رب، ما حرمنيش منك ابدا. هدي اللي عجبها الفيديو تورنيدو بتاع عمرو دياب، وايوه صح، برافو عليك، اجابه مظبوط. يسرية كمان اجابتك مظبوط، ايوه كده ايوه كده، فوقوا معاي. اميره زايد لسه جايه، وكنت هزعل لو فاتني عمرو دياب والجمال والقمر. ده كل مره ببقى مش عارف اختار كلام جميل يعبر عن الحاله الحلوه اللي بتعملها لينا، وشويه دعوات حلوه بقى كمان كاتباها لي، ربنا يخليك يا اميره، بشكرك جدا جدا. وفاء رشاد كمان ميرسي جدا على كلامك الحلو، ويا رب تكون دايما الحلقه كده كلها عجباكي وتسمعي كل الحلقات ان شاء الله. انا هسمعكم بقى حاجه دلوقتي في ميني تورنيدو خطير، مش لحد واحد، مش لحد واحد، لناس كتير او بنات كتير او ستات كتير، وموت خطير، حاجات بتطير، تبسطوا قوي شوية اللي جايين دول. طيب، ده تتر فيلم لعدم كفاية الادلة لعمر خيرت. ده مين اللي كاتب ده؟ دي خلود، خلود يا ماما. انا بقول لكم مسلسل واربع كلمات واجتهاد منك، بس لا مش صح. بعد كده بعتت الاجابه صح، برافو عليك، ايوه كده شاطر. تقول بنشكرك ان انت بتحيي فينا الذكريات الجميله دي، روعه برنامجك، الله يحميك يا رب، بتجمع بين الحاضر الماضي والحاضر الجميل، ربنا يخليك يا رب. ومرسي على كل كلامك الحلو وتشجيعك ليا دايما طول الحلقه. ميني تورنيدو عمرو تحفه، والاجابه كمان كاتباها صح، دي ايموز، برافو عليك يا ايموز، ايوه كده. انا بيعجبني بيقعد يكتب اجابات غلط غلط غلط وبعدين يمسح كله وبعدين يكتب الصح، برافو عليك. الأستاذة ميسكا أدهم منورة الدنيا، تقول لي أنا جيت عامل إيه، حاسس يا رب تكون بخير والناس كلها بخير، وتحفة عمرو دياب جدا جدا، منورة الدنيا كلها، جامد أخرة ليها هنا دلوقتي. أنا فرحانة قوي اللي أنت قريت رسالتي. أنا الشيماء هشام من اسكندرية، وأحب أعرفك بقى على عيلتي الصغيرة، أولادي أحمد وهشام والشيماء، وربنا يخليهم يا رب، واختيارك للأغاني تحفة، منورة الدنيا كلها يا شيماء هشام، أو الشيماء هشام، منورة الدنيا أنت وعيلتك الحلوة. منى يوسف كمان منورة الدنيا أنت وكل عيلة يوسف وناهد يوسف، وبتقول رائع رائع جدا لميني تورنيدو الخليجي، وكبالي الإجابة صح، وتحفة على عمرو دياب، بتسلم إيدك، ربنا يخليك يا رب. كمان صفية، دايما كلامك يا صفية يعني بيودي النفسية في حتة تانية، والله العظيم ثلاثة، ربنا يخليك. انت وفاء، ربنا يخليك وفاء كمان، بشكركم جدا جدا جدا، بشكرك جدا. طيب عندي بقى كمان الفويس مسج كده حلوة من لورا بقى. لورا وحشتنا بقى من امبارح، عايزين احنا سمعنا رشدي في اول الحلقة، نسمع لورا بقى.
3: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحلقة النهاردة حلوة، شكرا على الكلمة الحلوة دي، انت عسل.
2: انت القمر، وبعدين الحلقه حلوه عشان انت بتسمعيها، انت ومامي وتيتا وكل الناس، منورين الدنيا كلها حبيبتي. في ده مسلسل لن اعيش في جلباب ابي او حديث الصباح والمساء، مش متاكده. ده مين اللي بعت دي؟ هلا صلاح. وتورنيدو عمرو دياب تحفه، يسلم ايدك، ربنا يخليك يا هلا صلاح، بس هو للاسف الاجابتين مش يعني مش مظبوط. يلا سمعها لكم مره تانية عشان احنا والله بقى هنرجع نختم ولا ايه؟ والله ما انا عارف، ما نشوف الحلقه اللي ما فيهاش بركه دي.

حلوة قوي ورضا قوي كده. مي صباحي كمان مجاوبة صح، وهي بتسألني لو عندي اكاونت على تويتر. لا للأسف الشديد ما فيش عمار ما بيني وما بينه، ما عنديش اي اكاونت على تويتر الحقيقة خالص، انا فيسبوك وانستجرام فقط لا غير، حتى تيك توك ما عنديش. المهم وعجبها الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب، ربنا يخليك منور الدنيا كلها يا مي يا صباحي. طيب هنسمع بقى دلوقتي الميني تورنيدو زي ما قلت لكم كده، في ايه مجموعه من المطربات العظام، كل واحده فيهم خطيره جدا جدا جدا، وهتشوفوا بقى دلوقتي اللي هيحصل. مش ميني تورنيدو لحد واحد، ده اكتر من حد بس كله ميني تورنيدو نسائي جدا. يلا هنسمع الميني تورنيدو ده وراجعين ومكملين. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وكمان هتبعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90. وعلى رأي يعني الرحيلة ذكرى كده، يعني العمر ممنون ايدنا جيري. هو الحلقة كمان ما بين ايدنا جيري، برضه الوقت عدى بسرعة جدا، ويعني كان نفسي نعمل اكتر من تورنيدو النهاردة، بس يعني ما عرفناش نعمل اكتر من 3 للأسف الشديد عشان خاطر الوقت، ولكن كان عندنا مسابقة وبرضه طولت معانا النهاردة. طيب حنان محمد، والله انا يعني انت منورة الدنيا والله خالص، ويعني حاسس بتقولي قلت الرسالة بتاعتي من غير نفس. لا والله العظيم انا قلتها وكنت عمال بقى انت كس كس كس كل حاجة كل حاجة ولا تتضايق خالص. لا والله ده على راسي. في كمان حلو قوي، كان حنان ماضي وشمس غيبي روعه، ومرسي على التجميعه الحلوه دي، وربنا حابب فيه خلقه كمان. وكمان دي خلود، ربنا يخليك يا خلود، بشكرك جدا. كمان مره تانية عايز اشكر جدا هند حمدي منوره الدنيا، ومره تانية عايز اقول لكم ندعي لوالدها ان هو ان شاء الله كده يخرج بالسلامه. واه هي بتقول لي ان هو رجع البيت الحمد لله، بس هو لسه تعبان. سلامته الف سلامه ان شاء الله، بكره وبعده وكل الايام اللي جايه ان شاء الله هيكون احسن بكتير. ومرسي دايما على متابعتك وعلى كلامك الحلو، انا خليت الناس دعيت له والله النهارده في اول الحلقه. الميوت والنيزو اختياراتك روعه، دي هديه ربنا يخليكي. ايموس بشكرك جدا. منى يوسف تسلمي لي، مياده كمان تسلمي لي، اشكرك جدا جدا. حنان برضو الف شكر على كلامك الحلو. غدا منصور كمان من اسماعيليه منور الدنيا كلها. يوسف مجدي حبيبي يا جو. كمان مين مي صباحي وعائشه ووفاء، وكمان مي عصام والاستاذه ميكا منوره الدنيا كلها، وبتقول لي ما قلتش اجابتي صح ولا لا، هقول لك حالا دلوقتي وريني كده. صح، برافو عليك، شاطرة، برافو عليك. رانيا كمان، رانيا احمد بتقول مساء الفل عليك، حلو قوي لما اطلع ميني باص الاقي الميني باص مشغل ساعتين جامدين، يعني حاجه عظمه، والموسيقى دي وكبالي الاجابه صح، وبحب المسلسل ده جدا. برافو عليك يا رانيا والله، وانا تحياتي لسواق الميني باص والكل اللي موجودين في الميني باص، ويا رب يكونوا سامعيني دلوقتي ومبسوطين. كمان عندي هالة مبسوطه جدا بكل اللي حصل النهارده، بتقول لي ايه الجمال ده، ربنا يخليكي هالة، بشكرك جدا جدا جدا. يلا بقى نقول الاجابه بسرعه عشان نلحق نلعب اخر اغنيه. انا حتى كنت ناوي اعمل ميني تورنيدو صغير كده، بس مفيش وقت. الإجابة الصحيحة للمزيكا اللي سمعناها واللي بتقول كده، الإجابة الصحيحة المزيكا دي بتاعت مسلسل امرأة من زمن الحب. المسلسل طبعا من بطولة الأستاذة الكبيرة سميرة أحمد، عبلة كامل، يوسف شعبان، إنعام سلوسة، كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، محمد رياض، وجيهان فاضل. التأليف الموسيقي طبعا للأستاذ عمار الشريعي، أما التأليف المسلسل هو الأستاذ أسامة أنور وكاشة، والإخراج لإسماعيل عبد الحافظ، وتم إنتاج المسلسل ده سنة 1998. يلا انا بقى مضطر ان انا اقول لكم باي باي، هنتقابل بكره ان شاء الله باذن الله على خير. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قابل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ويعني انا بعتذر لو في اي رساله ما لحقتش ان انا اشوفها واقراها، بس يعني ما كانش النهارده، هنعوضها بكره باذن الله. وبكره بقى هنتفاهم على موضوع يوم الجمعه هنعمل ايه، ولا انا عارف يعني هنعمل ايه، شايف ميولكم رايحه فين، بس برضو لازم اكون ديمقراطي واسالكم. المهم نتقابل بكره ان شاء الله على خير، وساعتين زي ما احنا دايما متعودين، ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية وبما يتناسب مع متطلبات السوق المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العالمين اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، لافتا إلى أن هذه المنطقة تمثل إحدى الركائز الأساسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة نظرا لما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وسياحية واعدة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن غدا نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. مصر أدانت الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا الشرقية. وأكدت مصر رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. الخارجية المصرية أعلنت نجاحها في الإفراج عن البحار المصريين المحتجزين على متن سفينة ريم البحار منذ شهر يناير الماضي، وشددت على أن تحرك الوزارة يأتي في إطار دورها تجاه المواطنين المصريين الذين يتعرضون لأي موقف طارئ خارج البلاد. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث اليوم مع نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA وطارق زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ بعثة منتخب اتحاد اللياقة البدنية ورياضة الشارع ستريت ورك اوت بعد تربع مصر على عرش العالم الكالستانكس بحصد 6 ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم والتي استضافتها العاصمة اللاتفية ريغا بمشاركة 52 دولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

بعض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ بعثة منتخب اتحاد اللياقة البدنية ورياضة الشارع ستريت وركاوت بعد تربع مصر على عرش العالم للكالستانكس بحصد 6 ميداليات متنوعة، وذلك خلال بطولة العالم التي استضافتها العاصمة اللاتفية ريغا بمشاركة 52 دولة. المتحدة للرياضة أعلنت اليوم الحصول على حقوق الظهور الأوروبية الأول لمحمد صلاح مع نادي طرابزون سبور التركي في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديات طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفها النجم المصري محمد صلاح مع نظيره فرانس باروتشي في 20 أغسطس الجاري في مدينة طرابزون. منتخب رجال كرة اليد الثاني واصل استعداده للسفر إلى إيطاليا يوم 20 أغسطس الجاري للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب يوم الأحد 23 أغسطس مع البرتغال في 6:30 مساء، والثلاثاء 25 أغسطس مع كوسوفو في 12 ظهرا، والخميس 27 أغسطس مع إيطاليا في 9 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: زيرك

بمؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي S20.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العلمين اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مركز الخدمة الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة وشهد اطلاق موبايل ابليكيشن للتصرفات العقارية. وقال مدبولي ان الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يسهم في تيسير الاجراءات على المستثمرين والمواطنين، مؤكدا ان الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة اعمال اكثر جذبا للاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الجاري تنفيذه لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، لافتا إلى أن هذه المنطقة تمثل إحدى الركائز الأساسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة نظرا لما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وسياحية واعدة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن غدا نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبعة النووية، تؤكد الهيئة أن مشروع الضبعة ينفذ وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين والمعمول بهما دوليا، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية المصرية أعلنت نجاحها في الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن سفينة ريم البحار منذ شهر يناير الماضي، وشددت على أن تحرك الوزارة يأتي في إطار دورها تجاه المواطنين المصريين الذين يتعرضون لأي موقف طارئ خارج البلاد. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على ميناء صيادين غرب مدينة غزة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث اليوم مع نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA وطارق زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان، بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي. ورياضيا، المتحدة للرياضة أعلنت اليوم الحصول على حقوق الظهور الأوروبية الأول لمحمد صلاح مع نادي طرابزونسبور التركي في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديات طرابزونسبور المحترف ضمن صفوفها النجم المصري محمد صلاح مع نظيره فرانس باريتشي في 20 أغسطس الجاري في مدينة طرابزون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 26 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العالمين اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية. وقال مدبولي إن الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الجاري تنفيذه لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، لافتا إلى أن هذه المنطقة تمثل إحدى الركائز الرئيسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة نظرا لما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وسياحية واعدة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن غدا نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027 وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على شفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبعة النووية، تؤكد الهيئة أن مشروع الضبعة ينفذ وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين والمعمول بهما دوليا، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الخارجية المصرية أعلنت نجاحها في الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن سفينة ريم البحار منذ شهر يناير الماضي، وشددت على أن تحرك الوزارة يأتي في إطار دورها تجاه المصريين الذين يتعرضون لأي موقف طارئ خارج البلاد. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على ميناء صيادين غرب مدينة غزة. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث اليوم مع نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA وطارق زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان، بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي. ورياضيا، منتخب رجال كرة اليد الثاني يواصل استعداده للسفر إلى إيطاليا يوم 20 أغسطس الجاري للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب يوم الأحد 23 أغسطس مع البرتغال في 6:30 مساء والثلاثاء 25 أغسطس مع كوسوفو في 12:00 ظهرا والخميس 27 أغسطس مع إيطاليا في 9:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

يمسي الفل والجميل عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من الساعة 9 ل11 بالليل، وأكيد بنتكلم عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة حلقة يوم التلات 18 أغسطس 2026، وهنبدأها أكيد بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ولكن مستنية إثبات الحضور بتسمعوني لمين، عايزين تسمعوا أغاني لمين على 010-490-904، ده الواتساب، أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. هنبدأ مع بعض بأغنية لسعد المجرد، وبعدين أرجع لكم مرة تانية أبدأ معاكم أول فقرتنا وهي نجوم الترند.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نبدأ حلقتنا وأول فقراتنا اللي هي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن كندا علوش بعد ما نزلت مجموعة من الصور الجديدة ليها في الساحل، اللي كان واضح منها إنها خست جدا وخسرت كتير من وزنها اللي كان زايد بعد الحمل والولادة. كالعادة الستات كلهم حاولوا يعني يكتبوا لكندا إيه الطريقة اللي خسيتي بيها، هل حقن ولا دايت ولا رياضة، ولحد دلوقتي لسه كندا ما ردتش عليهم. بس اللي نعرفه ان كندا بقالها اكتر من 3 شهور ماشي على نظام غذائي قوي مع المشي والرياضة. طبعا المشي والرياضة دي اهم حاجة يا جماعة جنب اي حاجة ليها علاقة بدايت. ده بالنسبة لأول فقرة معنا في نجوم الترند. هنكمل اخبارنا ولكن نسمع الاول عمرو دياب.

لسه مكملين اخبارنا في فقره نجوم الترند والترند، والكلام كمان النهارده كان عن سلوى خطاب بعد انتشار صور ليها على السوشيال ميديا بعد ما عملت عمليه تجميل في وشها. سلوى ما انكرتش الموضوع وقالت ان العمليه اللي عملتها في وشها وفي رقبتها ما كانش هدفها تغيير شكلها، ولكن كانت ان هي تتخلص من بعض التفاصيل اللي بدات تزعجها بسبب السن ومنها التكتلات الدهنيه اللي كانت في وشها والدكتور شالها. انت كده كده قمر في كل احوالك يا سلوى. ده خبر كمان من اخبارنا، نسمع بقى اغنيه حلوه لتامر عاشور وارجع لكم.

0: لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 ومعاكم غدير حسين ل 11 بالليل. هنكمل اخبارنا في ستوريز النجوم النهارده. دنيا سامي نزلت صوره ليها من كواليس فيلم فرصه سعيده مع احمد مكي وماجد الكدواني وعلقت عليها وقالت الحب كله. نسمع بقى نبيل وارجع لكم تاني نكمل مع بعض باقي اخبارنا عن الفن والفنانين.
1: اغنيه جديده على الراديو 90 90 نبيل العسل.

0: نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ بعثة منتخب اتحاد اللياقة البدنية ورياضة الشارع ستريت وركاوت بعد تربع مصر على عرش العالم للكاليستانكس بحصد 6 ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم والتي استضافتها العاصمة اللاتفية ريا بمشاركة 52 دولة. المتحدة للرياضة أعلنت اليوم الحصول على حقوق الظهور الأوروبية الأول لمحمد صلاح مع نادي ترابزون سبور التركي في المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي ترابزون سبور والمحترف ضمن صفوفه نجم المصري محمد صلاح أمام نظيره فرانس فيرتشي في 20 أغسطس الجاري في مدينة ترابزون. منتخب رجال كرة اليد الثاني واصل استعداده للسفر إلى إيطاليا يوم 20 أغسطس الجاري للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب يوم 23 أغسطس مع البرتغال في 6:30 مساء والثلاثاء 25 أغسطس مع كوسوفو في 12 ظهرا والخميس 27 أغسطس مع إيطاليا في 9 مساء. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات والذي يتضمن خوض مباريات ودية أمام منتخبي الجزائر وزامبيا في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل مع بعض ستوريز النجوم. وسمح أنور وصلت نشر فيديوهاتها القصيرة على صفحاتها على السوشيال ميديا واللي اسمها أو بتحمل اسم أخدت بالي. آخر فيديو نزلته سمح قالت فيه أخدت بالكم من الناس بتطلب مليار إثبات عشان تصدق الحقيقة في الوقت اللي ما بتطلبش فيه أي إثبات عشان تصدق الكذب. أنا أخدت بالي. الله الله أستاذة سمح أنور. ده خبر تاني من أخبارنا في ستوريز النجوم. نروح بقى نسمع وائل جسار الجديدة لحظة، وبعد كده نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لو أستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: واحنا قاعدين قاعدة ستاتي وبنتكلم في الحاجات والمحتاجات وشؤون البيت والعيشة واللي عايشينها، إذ بواحدة من الصديقات الشابات حكت لنا عن تجربة بيعملوها في مدرسة ابنها. التجربة عجبتني قوي وقلت أشارككم معايا إيه الفكرة. المدرسة عاملة مكتبة زي كل المدارس يعني، بس إيه بقى؟ كل تلميذ من KG1 وإنت طالع لازم يختار كتاب يستعيره يوم الخميس ويرجعه الخميس اللي بعده، ومش مسموح للطفل يرفض الاستعارة. حيستعير. صديقتنا دي سألت المسؤولين في المدرسة، وهو الطفل في KG1 أساسا يعرف يقرأ عشان يستعير كتب؟ كان الرد إن الهدف مش إن الطفل يقرأ الكتاب اللي استعاره، إنما إنه يتعود على الكتاب نفسه، يبقى جزء من مفردات حياته وتفصيلة عادية من تفاصيل يومه. أكيد في مرة هيحاول يفتح الكتاب وحيقرأ شوية ويقرأ بكرة أكتر وبعده أكتر، ويشدوا كتاب يجيبه من أوله لأخره، ولو كان قصة للأطفال أو كتاب في الفيزياء المسلية أو عن شخصية، فلما يكبر ما يبقاش محتاج مجهود في القراية. والله زي ما بقولك كده، الكتاب مع الطفل وفي إيده من KG1 ومن قبل حتى وعيه بالدنيا ما يتفتح ويتشكل مهم جداً. التجربة دي خلتني افتكر بيوتنا زمان، ما كانش ممكن بيت ما يكونش فيه مكتبة، ولو حتى صغيرة، ولو حتى رف واحد عليه 4-15 كتب مرصوصين بعناية كده، وشكلهم دايما كان يفرح القلب الحزين ويفتح النفس على القراية كده. كانت هدية من الهدايا المعتبرة لما الأب أو الأم يجيبوا لابنهم أو بنتهم هدية كتاب أو مجلة أو قصة، وعلامة من علامات إن الابن كبر أو البنت بقت آنسة لما تبدل نوع الكتب اللي بتقراها، والأولاد يعدوا مرحلة القصص المصورة للروايات والقصص والأشعار. جيلنا عاش ده كله، مش بس الكتب، احنا الحقيقة لازم ندقق في أي حاجة بيتعامل معاها أطفالنا، وبقصد هنا التعامل اليومي العادي، الحاجات اللي الطفل بيشوفها ويسمعها ويستقبلها ببساطة كده. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأة من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

العالم كله دلوقتي بيعمل دراسات على تأثير كل حاجة حوالينا في تكوين شخصية الطفل، وفي اتفاق على ان السنين الاولى من العمر قبل 6 سنين يعني هي اللي بيتكون فيها كل حاجة تخص النفر مننا. كل اللي جاي بعد كده بيبقى تراكم بس في نفس الاتجاه. خلاص الحاجة اللي بقت أساسية هتفضل أساسية، والبعيد عنه هيفضل بعيد عنه طول حياته. مرة قريت دراسة عن تأثير الموسيقى على الطفل مثلا، فاندهشت من كم الحاجات اللي بتتنمى عند الطفل من خلال اندماجه مع المزيكا والألحان. احنا هنا مش بنتكلم عن ناحية الفن بس، لا خد عندك ان مثلا تنشيط الذاكرة، خصوصا بقى الذاكرة السمعية، زيادة التركيز، على عكس ما كتير من الناس فاكرة. الناس فاكرة ان العيل ولا الطفل لما يسمع مزيكا كتير قال يتشتت، لا الحقيقة انه لا، تركيزه بيزيد. حتى من الناحية العضلية والحركية، الانسجام مع المزيكا بيعود الطفل على اداء الحركات الرياضية ان شاء الله حتى لو البسيطة، ومسك الايقاع، انه يمسك الايقاع، وابنه تنتظم، كل حاجة في حياته تنتظم. زمان قالوا لنا بسيطة ما تستبسطهاش، وقالوا لنا كمان معظم النار من مستصغر الشرر. عشان كده التدقيق في حياة ولادنا والحاجات الصغيرة اللي بيتعاملوا معاها بيفرق فوق ما نتخيل. مش بس بيفرق مع الطفل، بيفرق جدا مع الأب والأم، لأنهم هيرتاحوا جدا لما بنتهم أو ابنهم يدخل مراحل المراهقة والشباب، وهم بقى إيه داخلين بقى عايشين مع المزيكا أو عايشين مع العادات اللي هي القراية والحاجات دي، فيخشوا على المرحلة أسوياء وشدين حيلهم، وعيال تفرح كده والله العظيم زي ما بقول لكم كده ومتجربة. ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا والنبي يا رب.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90. السلام عليكم على احلى مذيع. دي رساله واحلى كلام جميل كده. ده شيء من الزاويه الحمراء بيسلم عليا واهل الزاويه الحمراء واهل الدرب الاحمر واسامه وكلنا بنسلم عليكي ومشغلين راديو فرحانين بيكي. ويوسف بيسلم على حضرتك. ارجوك يا استاذه اقري الرساله بتاعتنا. ربنا يخليكي يا سلام على الكلام الحلو. احلى سلام ليكم طبعا كلكم ويا رب تكونوا مبسوطين بالحلقه. اسيبكم مع احمد زعيم يا رايح. وما تنسوش ان انتوا تشوفوا مسابقتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 وتقولوا لي الاجابه صحيحه عشان تكسبوا اغنيتين في نهايه الحلقه. بعد احمد زعيم على طول هنسمع مازن سامي في الدقيقه الاولى وارجع لكم تاني.

0: إذاعة مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية وللارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العالمين اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مركز الخدمة الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد اطلاق موبايل ابليكيشن للتصرفات العقارية. وقال مدبولي ان الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، ومؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية تمهيدا لإعلان النتيجة فور اعتمادها وإتاحتها عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترشيح الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. رئيس جامعة الأزهر محمود صديق وافق على فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد ابتداء من السبت المقبل. في إطار حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمشروع محطة الضبع النووية، تؤكد الهيئة أن مشروع الضبع ينفذ وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دوليا، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية إلى جانب المتابعة والدعم المستمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اليوم رصد منظومات الدفاع الجوي لتهديد صاروخي على الدولة، وأكدت الوزارة استعدادها للتعامل مع أي تهديد بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض التقت اليوم مع حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات التنموية والخدمية بالمحافظة ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على برنامج أعداد منتخب مصر لكرة الصالة والذي يتضمن خوض مباريات ودية أمام منتخبي الجزائر وزامبيا في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
3: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
4: ومن أخبارنا
3: موضوع
4: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
3: حدث
4: مصر بتشهد حدث لأول
3: معلومة ومعرفة نقاش
4: وعشان يكون موضوعنا محدد
3: لكل المجالات
4: قضية
5: فنية
3: رياضية اقتصاد
4: وفي مؤشرات البورصة
3: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج. ووصلنا الخاص وحصري. أحمد أمين هيبدأ في شهر أكتوبر اللي جاي تصوير مسلسله الجديد يعيشون بيننا اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، ومكون من مجموعة من الحكايات، كل حكاية 15 حلقة. الحكاية اللي أحمد أمين بطلها اسمها صوت، وهي من تأليف محمد صادق وإخراج مريم البجوري، وهيقدم فيها أحمد أمين شخصية أب من الصم والبكم، وهو حاليا بيخضع للتدريب على لغة الإشارة مع مدرب متخصص في لغة الإشارة والتخاطب، وهو بشوي عنات. ده بالنسبة لخاص وحصري النهاردة. هنروح لما يفوتكش بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، لكن وصلنا دلوقتي لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش ماتشات محمد صلاح مع فريق ترابزون التركي في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي، ده يوم الخميس اللي جاي والخميس اللي بعده الساعة 9 بالليل على قناة أون سبورت. وده بعد نجاح الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حق عرضها حصريا على قنوات On Sport. ده أول خبر فما يفتكش. هنكمل ونروح لليلة أو ليلة الشيخ النقشبندي ومجموعة من أشهر ابتهالاته بيقدمها مسرح عرائس ساقية الصاوي يوم 26 أغسطس في فرع الساقية بالزمالك. كمان في ساقية الصاوي بالزمالك فرقة طبلة الست هيحيي حفلة هناك يوم 4 سبتمبر اللي جاي. ده بالنسبة لبعض الحاجات المختلفة اللي تقدروا تحضروها. هنكمل أخبارنا ونروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع عمرو دياب وأرجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وصلنا لأخبار سريعة، بس قبل ما نروح لأخبار سريعة شوية كده من الرسائل، أو نروح لرسالة من الرسائل. منى من اسكندرية كتبالي الإجابة بتاعت مسابقتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، على نفس البوست. بتقول لي عايزة تسمع أي حاجة لأصالة وبتهدي لي حبيبة قلبي الأغنية اللي جاية على طول لأصالة. كمان هنروح بقى لأخبارنا وأخبار سريعة. رحاب الجمل انضمت لأبطال فيلم الفيل عدر فيل مع أحمد فهمي وأسماء جلال، واللي بيتصور الأيام دي في مدينة الإنتاج الإعلامي. فرق شاسع اسم المسلسل الجديد اللي هترجع بيه مي عز الدين للدراما الرمضانية مرة تانية خلال شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله، والمسلسل هيكون من إخراج إسلام خيري. أما صناع فيلم محمود حميدة الجديد شكوى رقم 71-33-17 استقروا على طرحه في السينمات في شهر سبتمبر اللي جاي. الفيلم بيشاركوا بطولته شيرين وهنا شيحة وإنعام سلوسة. وليه بقى هتحفظوا رقم يعني هو يتقري حلو بس يعني يتحفظ صعب، بس هو ده اسمه. ده بالنسبة لبعض الأخبار اللي معينا. نسمع أصالة هي وبساطة باند تسهيل وأرجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نروح للقصة. وما فيها بيومي فؤاد أحدث المنضمين لأبطال فيلم شمس الزناتي الجزء الثاني أو اتنين، بطولة محمد إمام وباسم سمرة ومحمود عبد المغني. في الوقت اللي هقدم فيه محمد ثروت شخصية جعيدي اللي كان قدمها إبراهيم نصر في الجزء الأول، أما شخصية سلامة الطفشان اللي قدمها محمود الجندي فهيقدمها في النسخة الجديدة خالد أنور. دي القصة وما فيها النهاردة. هنروح مع بعض لآخر خبر بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 26 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: يلا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة آخر خبر. يسرى بتحتفل حاليا مع أبطال وبطلات فيلم الجديد الست لما بالعرض الخاص للفيلم في واحدة من السينمات الكبيرة في منطقة 6 أكتوبر. ده خبر تاني أو خبر من أو أول أخبارنا في فقرة آخر خبر. هنكمل باقي الأخبار ولكن نسمع أغنية مي فاروق الجديدة وأرجع لكم تاني. لسه مكملين راديو تريندينج لـ 11 بالليل.
1: أغنية جديدة على الراديو 90.9 مي فاروق حبايا.

على الراديو 90.90. راديو تريندينج على الراديو 90.90. مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه معكم غدير حسين في راديو تريندينج. ويوم واحد بس وتنتهي منى زكي من تصوير دورها في المسلسل الجديد طالع نازل اللي هتعرض خارج موسم رمضان وبيشاركها بطولته مي جمال أسفة ومريم الخشت. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا. فقرة آخر خبر هنكمل أخبارنا بعد ما نسمع تامر حسني.

محسوس خطير. ما تنسوش مسابقتنا النهاردة، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 وشوفوا المسابقة عشان اللي هيكسب هيكسب اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. نكمل خطير وارجع لكم.

كده خلصت حلقتنا النهارده من راديو ترندنج، واللي كسبت معانا هي منى احمد، وقالت لي الفاز والاشارب والاوكرا يعني مجاوبه كله. الف الف مبروك. كانت عايزه اغنيتين لتامر عاشور، هسيبكم معاهم، وبعدي على طول هيكون معاكم في الدقيقه الاولى مازن سامي، بعدها هيكون معاكم في اخر اليوم من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين راديو 90 90. كنت معاكم غدير حسين، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير ان شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. رئيس الوزراء افتتح اليوم مركز الخدمة الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية. رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح. وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية ونظيره الصومالي بحث اليوم تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار بالظهور العسكري في سوريا. الدفاع الإماراتية تعلن رصد منظومات الدفاع الجوي لتهديد صاروخي على الدولة. نواب من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في الائتلاف الحاكم بألمانيا دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعدما دعا إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة كل ليلة. الرئيس الأمريكي قال إنه لا توجد أي مفاوضات مع إيران جارية أو مقررة، موضحا أن الحصار البحري لا يزال قائما بشكل كامل وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم. بنكون موجودين دايما مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار وأحدث الملفات. ملفاتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات سواء كان على صعيد المحلي أو الإقليمي وكمان الدولي. بنتكلم عن لقاء السيد الرئيس النهاردة وتشاوراته وكمان كل الملفات الخاصة باستعداداتنا للعام الدراسي الجديد. كمان بنتكلم عن تحليل عن دور مصر في قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بوجه عام، وهنعرف مزيد من التفاصيل في ملفنا الديني أيضا عن لقاء شيخ الأزهر اليوم مع سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ومبادرات الأوقاف لتصحيح المفاهيم، وهنعرف أيضا مع زميلنا في مقر الحكومة في العالمين مزيد من التفاصيل عن اجتماعات رئيس الوزراء النهاردة، ونعرف كمان في المنيا كل تفاصيل تسليم عقود تقنين أراضي من أملاك الدولة وأحوال السياحة في المناطق الأثرية في عروس الصعيد. كل ده وأكتر هيكون بين إيدين حضراتكم من خلال ملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية، خليكم معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الطبيب مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على الراديو 90-90، وخلونا دلوقتي نروح لملفنا الخاص بوزير الخارجية واتصالاته ولقاءاته اليوم والعديد من التصريحات اللي شاهدناها في هذه الفترة بتكلم عن تغليب المسار الدبلوماسي في الأزمة الإيرانية الأمريكية، وكمان بأن بقاء مضيق هرمز مفتوح هو أولوية أمام حركة الملاحة الدولية بجانب تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. أستاذ أحمد أهلا بيك.
2: أهلا
1: وسهلا يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن الدور المصري في مشاورات خفض التصعيد الإقليمي وحماية الملاحة في البحر الأحمر، رغم كل ما نشهده من تطورات في المشهد ما بين إيران وأمريكا.
2: بالتأكيد هي ملفات أساسية أولوية لدى سياسة مصر الخارجية في هذه الفترة، وجود مصر مصرية يوميا على مدار الساعة تغيير الدولة المصرية ومؤسسة الدبلوماسية المصرية، وأيضا في مقابل ذلك طبعا كل التغييرات في السياسي، والهدف هو البحث عن استقرار المنطقة واستقرار الإقليم من كل الجبهات التي تشهد توتر أو توترات أو اضطرابات أو حتى صراعات مثل ما نشهد أو في المنطقة إيران أو الحرب الإيرانية. والحقيقة هذه الملفات هي حاضرة على جنة الدبلوماسية المصرية يوميا وعلى جنة السيد الرئيس يوميا، وهذا ما نتابعه على مسار اللقاءات التي تعقد سواء في على الصعيد الرئاسي أو على صعيد الخارجية المصرية. وكما تابعنا اليوم السيد وزير الخارجية كانت هناك عدة لقاءات، وكان هذه اللقاءات تناولت كل هذه الملفات التي تحدثت عنها، وعلى رأسها طبعا التسوية الشاملة للحرب الإيرانية وكيف يمكن البناء على مذكرة التفاهم التي كان سبق وتمت ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ومع انتهاء مهلة 60 يوما للمذكرة هناك تعويل أو تبذير سواء مع الوسطاء الإقليميين لأجل أن يكون تسوية شاملة لهذه الحرب وإنهاء هذا الصراع، ومن شأنه تأمين الملاحة في مضيق مهم وهو مضيق هرمز بما يخفف الاضطرابات الإقليمية. محور ثاني تهتم بالدورة المصرية، أولوية لدى الدورة المصرية، هو أمن الملاحة في البحر الأحمر وأيضا منطقة القرن الأفريقي. وهي أولوية لدى الدولة المصرية بحكم المصالح الاستراتيجية التي ترتبط الدولة المصرية بهذه المنطقة، سواء جنوب البحر الأحمر أو منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي تستهدف الدولة المصرية يعني جزء من محاضراتها أو جزء من تدخلاتها هو استقرار دولة الصومال ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة وسيادة دولة الصومال. يمكن تابعنا حتى في الاتصال الهاتفي الذي جمع السيد وزير الخارجية مع نظير الصومال اليوم التأكيد على ثوابت الموقف المصري فيما يتعلق بالصومال ورفض أي كيانات موازية أو أي إجراءات تتخذها يعني تقود من أمن واستقرار الصومال، كما تابعنا من دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق أو فيما يسمى إقليم أرض الصومال في بداية هذا العام.
1: نعم.
2: أيضا من الملفات المهمة هو أمن السودان واستقرار السودان وإنهاء مأساة الحرب المستمرة إلى الآن. أيضا تابعنا خلال الأيام الأخيرة الجهود الرائدة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استكمال استحقاقات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكيف جمعت مصر الدولة المصرية كافة الوسطاء وأيضا المعنيين بملف غزة من أجل تنفيذ باقي مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن انخراط مصري بشكل مباشر مع كل الملفات ملفات المنطقة ومع كل جبهات الصراع في المنطقة، حتى أيضا الوضع في ليبيا مصر تقوم بدور مهم جدا لجمع الفرقاء في الداخل الليبي ومن أجل أهداف الفلول في الداخل الليبي. ولكن الرابط مع كل هذه الملفات هو المقاربة المصرية، المقاربة المصرية القائمة على تبني الفلول السياسية والدبلوماسية وتبني لغة الحوار واستبعاد أي خيارات عسكرية.
1: نعم.
2: من أجل التسوية الشاملة في الإقليم، هذه هي المقاربة المصرية وهذه هي محددات الموقف المصري للتعاطي مع أزمات الإقليم.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا جزيلا، تحية تحية.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف كمان، وبنرد في فقرة أعرف الصحة على إشاعات والأكاذيب، وبنعرف حقيقة هيئة المحطات النووية. بنتكلم عن الالتزام بأعلى معايير السلامة في تنفيذ مشروع محطة الضبع، وده كان في رد مصري رسمي وفني، وأيضا على ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بلاتيكو بشأن مشروع محطة الضبع النووية وما تضمنه من مزاعم وشكوك حول تطبيق معايير السلامة خلال تنفيذ المشروع. هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أكدت أن التقرير قدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، وأكدت أن مشروع محطة الضبع النووية بينفذ في إطار الاتفاقيات الحكومية الموقعة ما بين مصر وروسيا، ووفق عقد الهندسة والإنشاء والتوريد المبرم مع هيئة المحطات النووية وتحت رقابة الجهات المختصة في البلدين وعلى رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. كمان قالت أن البرنامج النووي المصري حظي بإشادات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أشادت أيضا بجاهزية مصر والبنية المؤسسية اللي أعدتها لبدء هذا البرنامج النووي ووفق نهج المراحل الرئيسية. أما عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء قال، وهو ورئيس هيئة المحطات النووية السابق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن مشروع محطة الضبع النووية بيخضع لمنظومة رقابية وفنية متكاملة، وتزايد محاولات التشكيك في المشروع بيتزامن بحسب رؤيته مع التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات. أما المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه بالتواصل مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أفادت بأن ما تم تداوله قدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، وتأويلها إلى استنتاجات بتتعلق بسلامة المشروع وكفاءة تنفيذه دون وضع تلك الملاحظات في سياقها الفني والرقابي الصحيح. ده كان ملفنا الأول في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 99، واللي بيسلمنا لي ملفنا التاني مع حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح لمتابعتنا الرئاسية لآخر استعدادات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات. كمان بنتكلم عن اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي. بنتكلم عن العديد من الملفات اللي هنعرفها بمزيد من التفاصيل والرؤية والتحليل، ولكن خلونا علشان نعرف عنها هذه التفاصيل نرحب بضيفتنا على الهوا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا
1: بحضرتك. أهلا بسيادتك. يعني إحنا بنتكلم عن اهتمام رئاسي كبير بمراجعة أحوال المنظومة التعليمية وعلى فترات متقاربة، كمان بنتكلم عن مراجعتنا اليوم المختلفة واستعداداتنا للعام الدراسي الجديد. فرؤية حضرتك يا فندم لمدى انطباق هذه المعايير وكمان تطوير التعاون مع كل شركائنا الدوليين؟
2: تمام. ما هو اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم، والدكتور عبد العزيز كنصور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكن خلال الاجتماع تابع السيد الرئيس الاستعدادات الجاريه لبدء العام الدراسي الجديد سواء في المدارس او الجامعات والمعاهد، وانتظام العمليه التعليميه وفقا لاعلى معايير الجوده والكفاءه، وازاي هنعد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل. يمكن من جانب وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف قد تم عرض حول تطورات اللي هيتم تطبيقها لنظام شهادة البكالوريا ونظام الثانوية العامة وإعداد المناهج الجديدة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في عملية مراجعة وإعداد المناهج، وإزاي هنستفيد من أحدث تقنيات التعليم عشان نعد كوادر مؤهلة لدخولها للجامعات وسوق العمل، وطبعا ازاي هنطور العملية التعليمية بشكل متكامل، وازاي ان الوزارة حريصة على الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الطلبة المصريين ومراعاة احتياجات جميع الفئات الطلابية، وازاي اوفر مناخ تعليمي للطلبة وفق احتياجاتهم، وتحديث المناهج وتعزيز التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في الشراكة مع الجمهورية الإيطالية في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل. وجه السيد الرئيس الاستمرار في تطوير كافة الجوانب منظومة التعليم والتحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية لمواجهة التطورات العلمية والتعليمية وتهيئة الطلبة بأحدث المعايير والكفاءة، واستمرار التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم وإعداد وتهيئة الكوادر التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري والمحلي والدولي. يمكن وزير التعليم العالي أيضا من جانبه يعني بدأ عرض في تطورات الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، وازاي ان هم بيساهموا في اعداد خريجين بتؤهلهم لمواكبه التطورات العلميه والتكنولوجيه، وطبعا تحويل مصر الى مركز اقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وازاي بيعززوا التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال التعليمي والثقافي. وايضا بالنسبه لاعضاء هيئه التدريس والتبادل الخبرات، ولكن يمكن السيد رئيس الجمهورية وجه بعدد من التوجيهات للتعليم العالي، منها مواصلة التطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي عشان يحقق المكتسبات اللي هم بيستهدفوها، ايضا في بناء الانسان المصري يعني. وايضا وجه الرئيس اولويه متقدمه لاعداد اجيال مؤهله باحدث الوسائل العلميه المواجهه احتياجات سوق العمل، وتنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث وتعظيم العائد من جهود تطوير التعليم وضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية الاستفادة من أفضل ممارسات دولية لتدعيم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم وأهمية الشراكات الرقمية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر عشان بناء القدرات الوطنية. وخلينا أقول لحضرتك ويمكن النهاردة نتائج الاجتماع مع وزير ما بين رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي أثرت عن تأخر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول للجامعات ويمكن ده بسبب توجيهات رئيس الجمهورية في زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجية ويمكن هناك أعداد لترتيب الأولويات في نسب الالتحاق والحدود في هذه الكليات وزيادة أعداد الملتحقين بها. وإن شاء الله غدا سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية اللي هي القبول بالجامعات ومستهدف إن هيبقى فيه زيادة أعداد كبيرة جدا للطلبة الملتحقين بالكليات التكنولوجية وكليات الحاسبات والرقمنة والذكاء الاصطناعي ويمكن دي بشرة خير لطلبة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.
1: وده اللي هنتابعه بمزيد من التفاصيل غدا بإذن الله كمان في ملفاتنا الجديدة من برنامج آخر اليوم. على أي حال بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم. شكرا جزيلا يا فندم. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية في ملفاتنا النهاردة بنتكلم عن اهتمام خاص بإنشاء مدارس تطبيقية حديثة في العام المالي الحالي. وفي وثيقة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي أكدت فيها توجيه استثمارات لتطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي. جاء في هذه الوثيقة أن تم تخصيص مبلغ يفوق 520 مليون جنيه بمشروع إنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية جديدة بخطة العام المالي الحالي، وبالتالي بتستهدف هذه الاستثمارات تحسين مؤشر نسبة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية الحالية من جملة عدد المدارس المستهدفة وهي 200 مدرسة علشان توصل ل 65.5%. كمان الخطة الاستثمارية بتخصص لقطاع التعليم 643 مليون جنيه علشان يتم إنشاء مشروعات وتجهيز فصول وإحلال وتجديد مدارس تعليم فني على مستوى المحافظات، بنتكلم عن 445 مليون جنيه بمشروع تطبيق الجدارات على مستوى المحافظات بهدف خفض الكثافة بالتعليم الفني علشان توصل ل 37%. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 99، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة، عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
6: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي،

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90. بنروح لملفنا الديني، بنعرف عنه مزيد من التفاصيل عن العلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين الأزهر والمملكة العربية السعودية. كمان هنتكلم عن قوافل الأوقاف في مراكز الشباب وكل ما له علاقة بتصحيح المفاهيم ونشر الوعي من خلال الزميل الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني لراديو 90-90. أستاذ عمر أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ.
1: يعني في البداية كنا حابين نعرف أهم التفاصيل اللي كانت موجودة في لقاء شيخ الأزهر النهاردة الدكتور أحمد الطيب مع سفير المملكة العربية السعودية في مصر.
2: اللقاء يعكس حالة الود، اللقاء يعكس حالة القرب، اللقاء يعكس حالة التفاهم التي تربط الشعب المصري الشعب السعودي الشقيق، يعكس محبة المصريين لبلاد الحرمين، يعكس عشق أهل الحرمين لأرض السمامة وأزهرها الشريف. الإمام الأكبر والأزهر الشريف من خلفه ومصر فوق الجميع مظلة تجمع الجميع، كل هذه المشتركات وكل هذه القوافل تراها واضحة على الوجوه عند لقاء أي مسؤول سعودي بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. اللقاء النهاردة كان لقاء من الود أكثر من كونه رسميا. تحدث فيه الإمام الأكبر عن العلاقة المصرية السعودية، عن العلاقة بين الأزهر الشريف وبين المؤسسات الدينية السعودية، عن التعاون في سبيل نشر الفكر الوسطي المعتدل، عن مناقشة كيفية بحر الإرهاب ومناقشة كيفية القضاء على التطرف الفكري، وأن التطرف الفكري عبارة عن عملة من العملات الرديئة التي يجب تطبيق قانون السوق الفكرية عليها من خلال التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأنه يجب على علماء الأمة وعلى مفكريها وعلى طلابها أن يسعوا إلى تطبيق هذا التدافع من خلال درء المفاسد الفكرية وتطبيق المنافع التي يحتاجها الناس في معاشهم وفي معادهم وكل أمور حياتهم. كل هذا كان عبارة عن محور اللقاء. الإمام الأكبر تحدث عن اهتمام ولي العهد السعودي والملك سلمان بقضايا الأمة الإسلامية، وعن حرص مصر وقيادتها السياسية على رعاية قضايا الأمة العربية والأمة الإسلامية، وأن الأزهر الشريف أحد المؤسسات المصرية التي تقدم هذا العون لكل مسلم العالم وترعى علمائها إلى أرجاء المعمورة من أجل أن ينشروا الفكر الوسطي، وتستقبل آلاف الطلاب من دول العالم، وأن مدينة البعوث الإسلامية تمثل منظمة من المنظمات الدولية، حتى أنهم يطلقون عليها الأمم المتحدة لأن بها ما يزيد عن 124 جنسية من جنسيات العالم يدرسون في الأزهر الشريف على نفقات الدولة المصرية ومتكلف تكلفة كاملة تحملها الدولة المصرية. كل هذا من أجل نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التعايش المشترك ويدعو إلى السلم ويدعو إلى المحبة، ويرفض الإرهاب ويرفض التخفيف ويرفض التفجير الفكري والتفجير المادي. كل هذه الأمور ناقشها الإمام الأكبر وعرضها في لقائه مع السفير السعودي بالقاهرة.
1: أيضا يا فندم كنا بنتكلم سريعا عن تفاصيل قوافل الأوقاف في مراكز الشباب في المحافظات المختلفة.
2: باعتبار ان هو سريعا انا مش هطول على حضرتك لان عارف ان الوقت عندك ضيق باعتبار ان الاوقاف كل مؤسسه انها دلوقتي حاليا ما زلت بنعيش في دوله اسمها دوله مؤسسات طبعا. بمعنى ان كل مؤسسه من المؤسسات بتسعى الى تفعيل ما كلفت به وعلى سد الثغره التي تقف عليها وحمايه الوطن من هذا الجانب الذي تقف عليه. وزاره الاوقاف مسؤوله عن عقائد الناس الدينيه والفكريه، وزاره الاوقاف مسؤوله عن تصحيح الخطاب الديني بدل من كونه خطاب ديني متشدد، خطاب ديني رافض للتعايش، رافض للمحبه، رافض للسلام، رافض للوقاف. الاوقاف ومثل الاوقاف اللي موجودين في المساجد اللي بيطلعوا المنابر اللي هم بيتصدوا للناس، ده دورهم ان هم يعملوا عمليه تجديد فكري. احنا لا ينقصنا يا مازن سوى عمليه ان احنا نفهم الدين صح طبعا. نفهم الاصول الدينيه صح نفهم يعني ايه الاسلام يدعو الى السلم، يعني ايه السلم احنا نفهم يعني ايه السلام عليكم. دي كلها مفاهيم الاوقاف بتحاول تصححها في الدوره اللي بتعملها للائمه، ودي حاجات بنقصوها معاهم. يعني مثلا عندما تقول للانسان ولا تقول من ايق عليكم السلام لست مؤمنا، يعني اي حد يقول لك السلام بدله السلام بالسلام، بدله المحبه بالمحبه، وان الانسان له حقوق على الانسان، حقوق الانسانيه قبل ان تكون اي حقوق اخرى، وان الانسان ما انت عليه بمسيطر، وان الانسان فانت تكره الناس ولو حتى يكونوا مؤمنين، ان لا اكراه في العقائد ولا اكراه في المذاهب ولا اكراه على الانسان، وان الانسان حر في ان يعتنق ما يشاء ويعتقد ما يشاء، وان عليك حق للانسان هو حق الانسانيه دون نظر الى عقيدته او الى مذهبه او الى فكره. كل الامور دي كلها اللي بتناقشها وزاره الاوقاف، وانا اسف لو كنت قطعت عليك، انا عارف ان الوقت عندك ضيق.
1: يعني بشكرك اولا على كل هذه التفاصيل والجهود المشرفه اللي بتبذلها، سواء كانت قوافل الاوقاف او كمان كل ما له علاقه بلقاء شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، واللي حضرتك شرحته بمزيد من التفاصيل الزميل الاستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريده الجمهوريه ومسؤول ملف الديني للراديو 99. بشكرك شكرا جزيلا.
2: شكرا استاذ مالك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم آخر اليوم، ولسه مستمرين في ملفاتنا ومتابعتنا الإخبارية، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية علشان نروح لملفنا الرابع. خليكم معنا.
3: لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده، ملي في ملي القلب يدق أكيد معي، انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حلتي

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: من جد ترحبنا بحضراتكم على هوا الراديو 90-90، وبنروح لملفنا الرابع بنتكلم فيه عن لقاءات في مقر مجلس الوزراء، بنتكلم عن متابعة لأبرز الملفات الخاصة بالعمل ووزارة التخطيط، هيستعرضها لنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية لو تعرفنا أبرز المناقشات اللي كانت موجودة في اجتماع رئيس الوزراء النهاردة، وبنتكلم كمان عن حماية واستعادة الشواطئ.
2: يعني في الحقيقة كان هناك اجتماعات عديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. كان منها زي ما حضرتك قلت حماية الشواطئ المصرية. ليه؟ لأن طبعا في تغيرات مناخية في العالم، وفي عمليات نحر وخلافه في هذه الشواطئ، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات استباقية اللي هي انت بتعمل فيلترز كده لحماية الشواطئ المصرية. ده من ناحية. ليه بقى حماية الشواطئ المصرية؟ لأن في شواطئ أصلا هي عليها طرق سريعة أو في وسط مدينة زي اسكندرية مثلا على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حماية هذه الأماكن على الأقل لوقت عمليات النحر وخلافه. طبعا احنا عندنا منطقة أبو قير برضو نفس الموضوع، عملوا فيها حماية الشواطئ، قصر المنتزه حتى بير مسعود غربا وهكذا. يعني
1: كمان يا فندم كنا بنتكلم عن أبرز الملفات اللي خاصة باجتماع رئيس الوزراء مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، لو نعرف عنها لمحة سريعة.
2: يعني في الحقيقة ده من الاجتماعات الدائمة والمستمرة، وذلك للوقوف على تطورات الأوضاع الاقتصادية ليست في مصر فقط ولكن في العالم، على اعتبار ان ده بيدي مؤشرات للحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها. طبعا الحكومة المصرية خدت إجراءات كثيرة جدا استباقية لمواجهة هذه الأزمة وما زالت حتى الآن، ولذلك هناك حالة من الاطمئنان الاقتصادي. ده بالإضافة إلى توافر كافة السلع والخدمات، وأيضا استمرار العمل في المشروعات كما هي زي حياة كريمة وخلافه.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي وأيضا مسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.

0: مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية وللأسف الأخيرة في حلقتنا النهاردة، وبنروح فيها لمحافظة المنيا بنعرف مزيد من التفاصيل عن تقنين أراضي لأملاك الدولة وكمان إقبال سياحي كبير على زيارة الأماكن الأثرية. خلونا نرحب بالإعلامية الدكتورة ندى صفوت مراسلة قطاع أخبار المتحدة والراديو 90 90 في محافظة المنيا. دكتور ندى أهلا بيكي.
2: أهلا بيك الزميل العزيز نازل، وأهلا بكل مستمعين الكرام.
1: يعني في البداية لو تعرفي كل السادة المستمعين تفاصيل الإقبال السياحي الكبير على المناطق الأثرية في عروس الصعيد وكمان تقنين أراضي أملاك الدولة.
2: نعم، إن تحدثنا عن الملف الأول الذي أشرت إليه وهو ملف تقنين أراضي الدولة، فيما يتعلق بهذا الملف هناك تحقيق استثنائي ونتائج بتترجى اهتمام الدولة بحفظ حقوق الشعب. محافظة المنيا كما نعلم تصدرت في هذا الملف الهام، ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 100%. استكمالا لما تحقق، سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عدد 550 عقد جديد لتقنين الأراضي خلال احتفالية نظمت بديوان عام المحافظة لتصل إجمالي المتحصلات إلى نحو 4,200,000,000 جنيه لصالح حساب حق الشعب. المحافظة لازم تتخذ إجراءات عديدة في هذا الملف، منها التيسير الكامل على الجديد لإنهاء كافة الإجراءات وتأمين حيازتهم، عدم التهاون مع التعديات أو محاولات فرض الأمر الواقع. هذا الأمر انعكس إيجابيا على الأهالي والمزارعين، نظرا أن هذا العقود بتضمن وتحفظ حقوقهم، تحفظ أيضا حق الدولة كما أشرنا، تمنح المواطنين غطاء قانونيا يفتح أمامهم تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المترتبة من تنفيذ إجراء التقنين. إن تحدثنا وانتقلنا إلى النقطة الثانية التي أشرت إليها نازل، فبالتوازي مع هذا الإنجاز التنفيذي تبرز أيضا محافظة المنيا كواحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية في مصر مع اقتراب الموسم السياحي الجديد. المحافظة تشهد إقبال متزايد من الوفود السياحية متعددة الجنسيات على المناطق الأثرية. هناك خطط عديدة تم اتخاذها لتحقيق الجذب السياحي في محافظة تتمتع بمقومات أثرية وتاريخية فريدة تجعلها مركز جذب عالمي. نتحدث عن مناطق أثرية تعود لعصور وحقب تاريخية عديدة، منطقة أثار بني حسن، منطقة تل العمرنة وهي عاصمة التوحيد في عهد الملك أخناتون، منطقة الأشمونين، تون الجبل، جبل الطير، وغيرها الكثير والكثير هنا في أرض محافظة المنيا. هناك تكامل الحقيقة نازل، تكامل واضح بتعيشه هذه المحافظة بين ترسيخ القانون عبر ملف التقنين مع استثمار المقومات الحضارية والأثرية التي أشرت إليها لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.
1: الإعلامية الدكتورة ندى صفوت مراسلة قطاع أخبار المتحدة والراديو 90 90 في محافظة المنيا، بشكر الجزيل للشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا جدا.
1: لسه مكملين مع حضرتكم ولكن في أخبار ما قبل الساعة 12، وبنعرف فيها أن وزارة الخارجية أعلنت نجاح جهودها في الإفراج عن البحار المصريين المحتجزين على السفينة ريم البحار، وكانت في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي وأمنت خروجهم من إيران وسهلت عودتهم إلى مصر. كمان مصر بتدين الغارات الجوية الإسرائيلية اللي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا الشقيقة، وبشكل يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أما صحيا فوزارة الصحة والسكان أكدت استمرار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات الدورية المجانية لكبار السن ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن. أما هيئة الدواء أعلنت توفير خدمة الاستفسار عن الأدوية مجهولة المصدر بالخط الساخن 15301. كمان على الصعيد الرياضي، فالفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي اختتم استعداداته اليوم لمواجهة برشلونة الإسباني وديا غدا على

ملعب سبوتيفاي كام نو في ختام معسكر الإعداد المغلق والمقام حاليا في إسبانيا. وفي حالة الجو، درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله العظمى في القاهرة 36، أما الصغرى 24. لحد هنا نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم على الهواء الراديو 9090، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزه والمتميزه دائما الاستاذه غريد مصطفى، في رئاسه التحرير الاستاذ محمد الصنباطي. اتشرفت بوجودي جدا مع حضراتكم، كنت معاكم انا على مدار هذه الساعه مازن سامي. غدا باذن الله حلقه جديده من برنامجكم اخر اليوم، نعرف عنها مزيد من التفاصيل. اما دلوقتي خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءة. رئيس الوزراء افتتح اليوم مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعالمين الجديدة وشهد إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية. رئيس مجلس الوزراء تبع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح. وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية ونظيره الصومالي بحث اليوم تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار بالظهور العسكري في سوريا. الدفاع الإماراتية تعلن رصد منظومات الدفاع الجوي لتهديد صاروخي على الدولة. نواب من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في الائتلاف الحاكم بألمانيا دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعدما دعا إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة كل ليلة. الرئيس الأمريكي قال إنه لا توجد أي مفاوضات مع إيران جارية أو مقررة، موضحا أن الحصار البحري لا يزال قائما بشكل كامل وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الرئيسي في ختام استعدادات الفريق لمباراة فريق برشلونة الإسبانية الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم في بطولة كأس إخوان جنبر.
0: الدقيقة الأولى.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

عشق ومحبة وشهر بعد وخصام عمرها وانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة عشق ومحبة

افضل حي فيك. ما تخليش الدنيا الدنيا تلعب بيا وبيك. ما تفوتنيش انا وحدي افضل حي فيك.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

شكرا.

0: تقدرش قايل.
1: اسمع الجنب ده.
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: ايه؟ لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا.
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.

0: جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صاحيين هنا.
1: ان شاء الله تفضل يا

0: لا تقولي عشنا ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده. فاكرين
1: كل مرة
0: ايه

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

راديو 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 لطيفة من برا. هلا هلا